السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمل جديد لكم وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون في المستوى بمناسبة المولد النبوي الشريف. كلمات جلال السيدي والحان لطيب وشناق، إن شاء الله مولدكم مبروك.

Intact of Winner.

0: كيلر على راديو ماد. توا السبعة السبعة راديو ماد برايم تايم.
1: الاثنين الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ميدا كالعادة، والعوايد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للعشرة متاع الصباح، ثلاثة سويع من زمان خلالهم نرجعوا على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. الفقرات اللي تعودتوا بهم تلقاهم معنا بالطبيعة تباعا في برنامجكم برايم تايم. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية، بعدها الأحداث والشخصيات التاريخية، وعلى رأس الساعة الثامنة الأخبار الرياضية. الاستضافات أكيد كما تعودتوا في برايم تايم مع أهم الضيوف في قراءة والتحليل للمعطيات اللي نعيشوا فيها في المجتمع، في الاقتصاد، وخاصة زادة فيما يهم الناس. سمية الرقيق في الإخراج، وميمة حريقة في الإخراج الرقمي، ومعاذ شريف من وراء الميكرو. يلا سمية ضربت البداية الموسيقى.

Hentai. Crime Time. Crime Time. 7:15 دقيقة على راديو ميل صباح النور. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام, إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد, طريق السلامة للجميع, عودة وانطلاقة أسبوع متميزة وزاد عودة جامعية خاصة للناس اللي بديت باش ترجع, وخاصة للطلبة اللي بديت باش ترجع. نقول إن شاء الله عودة جامعية تكون موافقة لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. وقيت باش ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو. طقس اليوم الاثنين باش يكون طقس متميز بسحب احيانا كثيفه مع امطار متفرقه ومحليا رعديه بالمناطق الساحليه الشرقيه للوسط والجنوب, وسحب عابره ببقيه الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. البحر قليل الاضطراب فمضطرب الى شديد الاضطراب بمنطقه السيرات. الحراره في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. ميتيو. ناخذ فكرة على درجات الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية. في ولاية نابل 27 درجة, 30 بسوسة, 29 في المنسير, 28 في كل من مهدية وصفاقس مع إمكانية نزول الأمطار في صفاقس, 29 في جابس مع كيف مع إمكانية نزول أمطار خفيفة, 31 في مدنين ونزول أمطار بكمية قليلة وارد, 29 في تطاوين, 32 في قبلي, 33 في توزر, 31 في قفصة, 30 في سيدي بوزيد, 32 في القيروان, 29 في القاسرين, 30 في كل من الكيف وسليانة وزغوان, 34 في جندوبة, 32 في بيجة, 29 في أقصى الشمال في ولاية بنزرت, و 31 في تونس العاصمة. ميتيو. كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم ما زالت متواصلة معاكم حتى للعشرة. بعد شوية الموعد مع جولتكم التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل في المنار.
1: يا بلاد الزهرة يا نابل،
2: يا بلاد الزهرة يا نابل.
3: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح، اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي انت تختار اثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
4: برايم تايم، برايم تايم
5: تايم. 7:31 دقيقة على راديو ميز، صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وقيت نعملوا جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
6: صار في نهار كيما اليوم
5: كما اليوم من سنة 1542، المستكشف البرتغالي رودريغو كابريلو يصل إلى ما يسمى اليوم سان دييغو في كاليفورنيا. كما اليوم من سنة 1939 بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية. كما اليوم من سنة 1950 انضمام إندونيسيا للأمم المتحدة. وكما اليوم من سنة 1960 انضمام كل من مالي والسنغال للأمم المتحدة. كما اليوم

أحرار الذين قاموا بثورة 23 من شهر جويلية سنة 1952 التي أطاحت بالملك فاروق وأنهت العهد الملكي في مصر. ولد جمال عبد الناصر في 15 جان في 1918 في حي بكوس بالإسكندرية لأسرة من عامة الشعب تعود جذورها إلى بلدة بني مر بمحافظة أسيوط. نشأ عبد الناصر وتعلم في الإسكندرية والقاهرة والتحق بالكلية الحربية عام 1937، وشهدت سنوات دراسته المبكرة علاقة تنافر ومواجهة مع مدرسين بريطانيين. تخرج جمال عبد الناصر ضابطا سنة 38 وعين في سلاح المشاة في أسيوط والإسكندرية وعمل في السودان قبل تعيينه مدرسا في كلية الأركان. آمن عبد الناصر بالقومية العربية وعمل على ترويج مبادئ الوحدة العربية من زاوية نظره. قبل الثورة شارك عبد الناصر في حرب فلسطين حيث حوصرت فرقته في منطقة الفالوجة. بدأ الضباط الأحرار بالتخطيط للثورة في مصر وكانت مقررة في سنة 1956، لكن الظروف السياسية المصرية والدولية دفعتهم إلى تقديم الموعد. فقام 89 ضابطا مصريا من مختلف التيارات وبقيادة الضباط الأحرار بانقلاب أبيض على الملكية عام 52 وأعلنت جمهورية مصر العربية. تسلم زمام الحكم في البلاد مجلس عسكري من 11 ضابطا بقيادة عبد الناصر وأعلن محمد نجيب أول رئيس وزراء لمصر في العهد الجمهوري ثم أول رئيس لها. بقيت هواة ضباط الأحد عشر الكتمان ولم يكن أحد يعلم من أمر جمال عبد الناصر شيئا رغم أنه كان في مركز صنع القرار، حتى أن المراسلين الأجانب في القاهرة لم يعلموا باسمه ووجوده لأكثر من عام بعد قيام الثورة. لكن الأمور تغيرت فجأة وبصورة دراماتيكية حيث عزل محمد نجيب ووضع قيد الإقامة الجبرية وبرز عبد الناصر إلى واجهة الأحداث دون مقدمات رئيسا للوزراء وحاكما فعليا للبلاد. وفيما وصفت فترة حكمه بكونها فترة من الإنجازات على الصعيد الداخلي، جمعت سياساته على الصعيد الخارجي بين النجاح والإخفاق. فعلى الصعيد الداخلي أول ما يحسب له تأميم قناة السويس سنة 56، وذلك بعد انسحاب كل من البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا من تمويل بناء السد العالي، وهو القرار الذي أدى إلى قيام إسرائيل وفرنسا وبريطانيا بعدوانهما الثلاثي على مصر في ذلك العام وانتهى بنصر سياسي كبير لعبد الناصر. يحسب له كذلك التحولات التي أدخلها في إطار سياسة الإصلاح الزراعي والتي عادت بالنفع على الفلاحين المصريين بشكل عام. وعلى الصعيد الخارجي وإضافة إلى انتصاره السياسي خلال العدوان الثلاثي ومساندته ودعمه الكبير للثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، تمكن عبد الناصر من تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، لكنها ما لبثت أن انفرط عقدها عام 1961. كان جمال عبد الناصر أحد مهندسي وصانعي منظمة عدم الانحياز من خلال الدور الذي قام به بمشاركة سوكارنو وتيتو خصوصا خلال مؤتمر بوندونغ عام 55، لكنه تعرض لنكسة كبيرة في الهزيمة الساحقة التي ألحقتها إسرائيل بكل من مصر والأردن وسوريا في حرب 6 جوان 1967، والتي أدت إلى سقوط شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة الذي كان خاضعا للحكم المصري والضفة الغربية التي كانت تابعة للأردن والجولان السوري. وبالرغم من شعبيته الكبيرة لتوجهاته في الاستقلال السياسي والاقتصادي، فإن عهده اتسم بغياب التعددية السياسية والاصطدام العقائدي والسياسي مع تيارات سياسية متعددة أهمها الإخوان المسلمون الذين اتهمهم عبد الناصر بالتآمر عليهم واعتبرهم كيانا محظورا، وسجن وعذب وأعدم العديد من قياداتهم مثل سيدي قطب. يعتبره كثيرون شخصية وطنية تسعى نحو الاستقلال والحرية والتقدم،
ورأى فيه آخرون صاحب النظرية أثبتت فشلها في معالجة قضايا الأمة، بل يحملون ما نادى به عبد الناصر وزر الانكسارات التي تجرعها العرب في القرن العشرين. فارق جمال عبد الناصر الحياة في نهار كما اليوم من سنة 1970 في آخر أيام

0: مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة لمناقشة ما عرف بأزمة أيلول الأسود بين الأردن والمنظمات.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم. برايم تايم متواصلة معاكم. نفتح المجال للموسيقى ورجعين.
2: أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا،

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: اللي تزهيك.
1: بوستي لي كونفيتونس نتاعك وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سيت رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كامب، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بي. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني. وتنجموا زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوز انفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
0: الى على راديو ماد توا 8 راديو ماد سبور انفو.
2: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. على بدايه بالتتويجات والميداليات، ونحرز البطلين الاولمبيين فراس القطوسي وخليل الجندوبي البارح لحد زوز ميداليات ذهبيه جديده في مسيرتهم الرياضيه. وتوج القطوسي بذهبيه منافسات وزن 67 كيلوغرام ضمن دوره بولونيا الدوليه للتايكواندو بعد الفوز في النهائي قدام اللاعب المصري ادهم الشيخ بنتيجه 2-0. وبدوره فاز محمد خليل الجندوبي بالميداليه الذهبيه في منافسات وزن اقل من 68 كيلوغرام بعد فوزه في النهائي قدام الإسباني كالاجون في الدقيقة في بنتيجة 2-0. الموعد اليوم مع ثاني الجولات في الخاصة بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا القادمة في كرة القدم. المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم 8 متاع الليل قدام بوتسوانا. بمناسبة المباراة هذه أكد الناخب الوطني معين الشعباني للمنتخب لا يملك خيار سوى الفوز عندما يواجه بوتسوانا اليوم في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. نذكر أن تونس كانت تعادلت 1-1 مع أوغندا في الجولة الأولى، بينما انتهت مباراة ليبيا وبوتسوانا بالتعادل 2-2 لتتقاسم المنتخبات الأربعة صدارة المجموعة الثامنة بنقطة واحدة لكل منهما. وقال الشعباني أنه المباراة تمثل مواجهة مهمة قدام منافس مباشر، وأضاف لا خيار أمامنا سوى الانتصار وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز. وأضاف أنه اختياراته ستعتمد على طبيعة المنافس وإمكانياته، مشيرا إلى أن بوتسوانا أظهرت قدراتها على إرباك منافسها قدام ليبيا. تابع الشعباني خسرنا زوز نقاط قدام أوغندا وعلينا استعادتهم في أقرب وقت، وأكد أن المنتخب باش يركز أيضا على منافسيه المباشرين في المجموعة بوتسوانا وليبيا. وبخصوص الحالة الصحية للملاعبية، أوضح الشعبان أنه على غرام عائد من إصابة مش باش يشارك قدام بوتسوانا بعد ما أظهرت الفحوصات الطبية وجود مخاطر تستوجب عدم المجازفة، رغم أنه التقرير الطبي لناديه كان يؤكد جاهزيته. وأضاف أنه عيسى العيدوني عاد تدريجيا للتدريبات بعد معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة نهار بطبيعة مباراة أوغندا، وسيتم تقييم مدى جاهزيته قبل اللقاء. تعادل المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة بقيادة المدرب بطبيعة نبيل طرابلسي مع نظيره المغربي بنتيجة 0-0 لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة في مصر والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا. وكان المنتخب تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر 1-1 على أن يواجه في الجولة الثالثة منتخب مصر نهار 30 سبتمبر. لعبت البارحة مباريات المجموعة الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. 1-1 بين أريانا وملعب الجيبسي، 0-0 بين أولمبيك الكيف والاتحاد قصور السيف. سبورتينج المكنين تخسر قدام هلال رديف 3-0. شبيبة القيروان ينتصر على جندوبة الرياضية 1-0. أمل بوشمة ينتصر على نادي القربي 1-0. قوافل القفصة تخسر قدام مستقبل القاصرين 2-1. وأولمبيك مدنين تخسر قدام القلعة الرياضية 2-1. المباريات اليوم الدولية في مختلف القارات، البداية بقارتنا الإفريقية الخامسة. سنترافريك تواجه بورغينا فاسو، وغينيا الإثيوبية تواجه سيراليون، والزيمبابوي تتقابل مع جمهورية الكونغو. 8 تعليل كما قلنا تونس تواجه بوتسوانا. في أوروبا في الليغ دي ناسيون بلجيكا تواجه فرنسا في قمة الجولة اليوم 8:15 في نفس التوقيت. تركيا تتقابل مع إيطاليا. جورجيا تواجه أوكرانيا مع 5 متاع العشية 8:15. إيرلندا مع المجر. رومانيا مع البوسنة والهرسك. والسويد تواجه بولونيا. نرجع ما فيها بيس على نتائج البارح. في الدنمارك انتصرت على بلاد الغال 2-0. صربيا تخسر قدام هولندا 2-1. ألمانيا تخسر قدام اليونان 1-0. والنرويج تخسر قدام البرتغال هدفين مقابل هدف. أعلن ريال مدريد في بيان رسمي أن الفحوصات تخضع لها مهاجم كيليان مبابي كشفت عن تعرضه لفرط في تمدد العضلة الخلفية للركبة اليسرى، مشيرا إلى أن حالته ستخضع للمراقبة خلال الفترة المقبلة. ولم يحدد النادي الإسباني في المقابل مدة غياب قائده مفضلا التريث قبل اتخاذ قرار بشأن عودته إلى الملاعب. ذكروا أن كيليان مبابي عاد إلى العاصمة الإسبانية مدريد نهار السبت للخضوع لفحوصات طبية جديدة بعد مغادرته مباراة فرنسا قدام تركيا بسبب الإصابة بعد ما شعر بآلام على مستوى الركبة وغادر أرضية الملعب قبل نهاية اللقاء. كانت هذه أخبار الرياضة. قدم لكم معاذ الشريف. إلى اللقاء.
0: برايم تايم. برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل في المنار. كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح، اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي انتي تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: برايم تايم، برايم تايم برايم تايم.
2: ثمانية وثلاثين دقيقة على راديو ماز، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. طريق السلامة للجميع، نحترموا قواعد المرور، نربطوا حزام الأمان ونردوا بالنا على رواحنا ونسيسوا بعضنا في الكيس، وربي يوصلكم سالمين غانمين. وقايت ناخذوا فكرة وجولة على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة.
1: نيوز اليوم،
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتب التكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و7 وعشرين خطة في الإعلامية وسبع خطط في الهندسة المدنية وسبعة عشر خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. وتشمل المناظرة على المواد والبرامج المنصوص عليها بقرار من وزارة التعليم العالي المؤرخ بالخامس من أفريل 2002، ويتضمن ملف الترشح، مطلب ترشح للانتداب برتبة التكنولوجي وبطاقة اختيارات مراكز التعيين، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهادات العلمية المتحصل عليها بما في ذلك شهادة البكالوريا، مرفقة بنسخة من قرار المعادلة عند الاختضاء، إلى جانب وثائق أخرى مبينة في قرار فتح المناظرة. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 100

0: عام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تونس بأنها صوت الحكمة في منطقة المتوسط بفضل ديمقراطيتها الحكيمة ودبلوماسيتها الرصينة اللتين جنبتها أي أزمات في جوارها المباشر أو الإقليمي. جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي يوم السبت بنيويورك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الإيبولا عفنا وعافيكم الله في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز للمرة الأولى 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا. وأشار أحدث تقارير للوضع صادر عن معهد الصحة العامة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 867 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 3900 حالة. وصار هذا التفشي الناجم عن سلالة من فيروس الإيبولا الأكبر والأكثر فتكا في تاريخ الكونغو بعدما تجاوز أثر تفشي المرض بين عامي 2018 و2020. كان هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم.
0: برايم تايم تواصل معاكم حتى للعشرة. شيرين تغني لكم تباعا تباعا.
1: تابعونا وتابعوا اخبارنا على الكونت اوفيسيال انستغرام والعشرين يوتيوب راديو ميد.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 48 دقيقة على راديو ميز. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، متواصلين معاكم حتى للعشرة. بعد شوية باش نحكيوا على خبايا البورصة، باش نحكيوا ما هي البورصة، كيفاش نجموا نلتحقوا بالبورصة، ولذا كيفاش نحبوا نستثمروا في البورصة. أكيد هذه كله مع ضيفنا بعد شوية عبد الرزاق حريز، من خلال هو باش نحاولوا ناخذوا التعريفات ونقوموا بدور تثقيفي فيما يتعلق بعالم البورصة. لكن قبل هذا باش نحكيه على الفيزا. ما فماش واحد تقريبا في تونس ما تقدمش للفيزا، وقع نوع من الإشكاليات في التعامل، في ارتفاع المصاريف وغيرها من الإشكاليات. احنا باش نفهموا المسألة هذه، وإلى حد الآن فما تحسن وتطور في النجم يقولوا في التعامل بالنسبة للناس اللي تقدمها في الفيزا ولا لا. التفاصيل تسويت في الانترفيو. الانترفيو. سعداء برشا باستقباله معنا عبر الهاتف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي. لطفي صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الورد، صباح الكل، تحية ليك، تحية لمشاهديكم ومستمعي فريق العمل ماتش نركم
0: دي. يعطيك الصحة سيدي، شكرا على قبول الدعوة. الإشكاليات المتعلقة بالفيزا، نجم نقولوا أنه كل تونسي مشى تقدم طلب فيزا لابد أنه كان في المسار هذاك متاع طلب متاعه فما إشكالية. لهنا سي لطفي أنت تكلمت أكثر من مرة على المسألة هذه، والنجم نقولوا متابعة لها، هل نقصد الإشكاليات هذه المتعلقة بطلب الفيزا؟
1: بالعكس، إشكالية قادمة سيقن هي نفسها، لكن قادم نشوفه نفس الممارسات، نفس المنهج نتاع سياسة الفيزا، وبالتالي على ذلك نحن كمنظمة الإنسان الشهد المستهلك قادم نقوم باستبيان باش نشوفه أهم الإشكاليات ونحددها ونقوله ما في الاستبيان، مثلا نشوف النتائج نتاعه ونقوله هاو الإشكال الكبير مين، هاو الأقل هاو الأقل. لكن تواجه كل نعرف نحن اللي مشكلة الفيزا مشكلة كبيرة في عديد الأوجه، أهمها كون الروبيو هو هذا اللي ناخذوه من الموقع نتاع الشركات اللي معتمدة بين بفرين من تحت السفارات باش ناخذوا لي رونديفو هذا باش نجمو نقدمو الملف. لكن لي رونديفو هذا ما تلقاش تونسي يقول لك شرط ليلة كاملة ويانات وكل شيء، لكن ما نجمش نحصل معناه. وهنا نعانيو في زوج اشكاليات. الإشكال الأولاني كونو السفارات تعتمد وسيط ما بين السفارة وبين طالب التأشيرة، والوسيط هذا عنده تحت وسط آخرين اللي هما يأمنوا على المواعيد اللي نحضرها باش نقدموا الفيزا. وبالتالي الخدمة هذه الأخرى ما نجموش بين ظفرين، احنا معناتها ما نجموش نتحكموا في المسار نتاعهم، لكن نجم نتحكموا في المسار نتاعهم. كيفاش هل الشركات الوساطة هذه تخدم شنيرو خاصة اللي عندها مدال المصداقية نتاعها، الأتعاب اللي تاخد فيها، على أي أساس فرضت السوق فرضها وهم فرضوها، هذا كله يبنى العجور. وبالتالي على خاطر نلقاو إشكاليات كبيرة، مصروف كبير يجي تاخذ رونديفو يقولوا قداش تحبوا، يقولوا كل فقر بوقت يتكلف أكثر أبعد يتكلف أقل، باش تشوف أنت الرفض تاع تونسي كي ترفض التأشيرة نتاعو يلقى كود ما يلقاش تعليم، بالتالي قراءة الكود هذاك بالفلوس. وهنا نمشيو تقول يقرانا الكود الشركات هذه الوسيطة اللي معناتها السيتواسيون نتاعها وإلا خدمتها كيفاش ماهيش مفهومة. باش يقرا الكود تقريبا ب 50-60-70 ألف باش يقدم لك الفيزا وهو يقوم لك بالإجراءات، هنا المسار كامل يبدأ من 500-600 أنت والوضعية نتاعك أنت، هذا كله بخل في الأتعاب نتاع الفيزا اللي معروفة. هنا هالإشكاليات هذه مازال قاعدة تتفاقم والفلوس قاعدة تكبر أكثر. وهنا في الفترة هذه خاصة فترة اللي انتقال الطلبة نتاعنا من تونس إلى البلدان اللي مشكراو فيها، المسار فيه كامل معانيه في الإشكاليات هذه. وهذا الدوس مقبول هذا مش مقبول كيفاش الطاقة الفلانية تدفع طن والفيزا تاخذها وهنا تلقى حتى في وسط هالخضمة هذه كل تلقى مع الحصول على الفيزا معناتها كيقدم لك الخدمات يقول لك الفيزا مضمون كيفاش مضمونة عنده هو مش مضمونة عنده واحد آخر بأي كريتير وبأي واحد من هنا نعرفوا اللي الرفض راهو قاعد يصير على في جميع الطبقات الاجتماعية نلقاو الأبوكا نلقاو صاحب الأعمال نلقاو بكريتين نلقاو الناس كل فهمتني حتى حد ما مانع من الإجراء هذا وهذه صحيح يقول لك الفيزا السيادي لكن تعطيني شفافية ووضوح فهمتني وعلى ذلك نحن نطالبوا في تقديم الفيزا عن طريق إلكترونية مع تنميري وبالتالي ما فيش الوسطاء هذه تبعت فبكي وهذا حل من الحلول قاعدين نشوفه يلزمنا نلقاو صيغة قانونية معينة على خاطر التظلم زاد كيف مش كون باش تشكي كان باش تشكي عن طريق التقاضي تديو في دولة اللي ما قدمكش الفيزا معناتها كان ترفضت انا من طرف دولة أوروبية نمشي للدولة الأوروبية هذيك ونقدم شكاية من المحاكم نتاعها باش تنظر لي في حقي بعد ما حقيتي الفيزا تعرف تلقى حق أمم وبالتالي هل تضم هذه كل تركيز دلنا طابع حالة تضلمنا بخش
0: لهنا زي لطفي التكلفة هكا بريم تاع المعدل تاع الحصول ولا تقديم مطلب حصول على الفيزا قداش يتكلف
1: هي في العادة الرسوم اللي معروفة تقريبا 400 دينار لكن الرسوم غير معروفة حتى 5 دنانير تركي انت والخدمة وانت والطريقة اللي تقدم بها انت انا كناخذ نجي نقعد انا عندي الاغلب كنا من السفر يجينا قبل شهر شهرين كذا شهور لكن كي تمشي انت تقدم تاخذ رونديفو ما تبقاش المواعيد هذه تلقى مواعيد بعيدة وبالتالي شكون يبيع في المواعيد هذه وقت الاستفهام كيفاش يبيعها وبنا حقية يبيعها وبقداش يبيعها اللي هي مجانية
0: في صورة عدم قبول مطلب الحصول على الفيزا فما جزء من الأموال كان يتدفع مانيش نحكيه على السيرفيس اللي يتقدم هذوما الوسطاء لكن فما الفيزا مع ثمن الفيزا كيما تاخذش الفيزا الفلوس هذيكم ترجع ولا لا؟
1: لا ما ترجعش حتى صاحب الخدمة اللي يوعدك بالفيزا وكل شيء ما يرجع لك هو بيشخر عليك الكود تدفع له مش يقول لك أنا تاخذ لك الفيزا على أساس كونك ناقص ورقة فلانية ولا لا هذيك تدفع قبل ما يقرالك تدفع كونسلتاسيون هذيك تدفع عليها فلوس فما بالك بلا جرائد اخرين واذا كانت ترفض يقول لك يقول لك انا نعطيك 99.99% تجيك ال 1% الله غالب
0: وين تمشي الاموال هذوكم مع سي لطفي؟
1: نعم
0: وين تمشي الاموال هذوك؟
1: تمشي لفرنسا تمشي لتوانسه الوسطاء تمشي لل كل اي تقمر في الازمات هذه نتاع التونسي خاطر باش تقدم فيزا راهي بالنسبه للتونسي اشكال كبيره خاطر حضر لها فلوس ويلزم يشوف روحه انت راه يخلط ولا ما يخلطش وهنا العديد من الناس خاطر دي بروجي من جره الفيزا انا باش شارك في معرض ولا عندي لقاء مع مستثمر ولا عندي قضيه ولا عندي حجاوي ولا باش نمشي للسبيطار ولا لهذا هذا كله مربوط بالفيزا تقولوا مربوط بالفيزا مربوط باجل وانت انسان قاعد ماشي جاي على فرنسا تعطي فيه الفيزا بشهرين بالثلاثه فهمتي علاش؟ خاطر باش تجي منه اكثر فلوس فهمتي هذه كل هذه كل معناتها المعامله بحد ذاتها برمتها بالتصرف نتاع الموظفين بالواحد وكل شيء فيها غبن كبير وفيها سامحوني بالكلمه فيها برشا حضر
0: اكيد
1: راه يلزمنا نعالجوه المشكله هذه بكل عقلانيه نشوفوا المشكله فيه انت باش عامل خدمات فهمتي باش تشوف هالفيزا فلوس كبيره علاش؟ ندرا انت مقننها الدوله مقننتها انت خبير في الفيزا والا خبير بخدمات الفيزا ولا توا المحامي عنده ستاتيو عاد الشهيد عنده ستاتيو عاد التمثيل عنده ستاتيو هذا كله عندهم فهمتي ستاتيو عنده قانون عندهم الخدمات تقدم مقابل اتعاب وعندهم اي والاتعاب هذيك معروفه ومقننه ما نجمش ناقش انا اتعاب تاع محامي يقول لك دائي بحاجه وتلاقي بحاجه وتعطي بحاجه لكن انت هنا في ضمن هذا العشرات والمئات من الخدمات هذه تقع في محيط السفارات تقع في اهم الولايات تاع تونس فهمتي وهذا كله هل قننا ولا هل تسمى ستاتيو وكيفاش تتعاملوا معها وكيفاش ترخص ناس يقول لك انا خبير في الفيزا خبير بأي على اي اساس شكون عطاك الفيتين ده بلغتي؟ شكون عطاك الترخيص هذا؟ كيفاش تخدم؟ وعلاش تطلب انت 500 و600 ومليون؟ علاش ما تطلبش 100,000؟ علاش ما تطلبش 50,000؟ انت والوضعيه كما تقول معناتها انت واهميه الفيزا بالنسبه للحريم على وذاك يتقيم المبلغ ويتقيم الواحد. وانت على اي اساس تاخذ العناوين بالفيزا تاخذ المواعيد بالكم الكبير هذه؟ حتى المواعيد راهي شو باش نقولوا حاجه للساده المستمعين، المواعيد تاخذه على ضوء معطيات شخصيه. وبالتالي هنا انت كيفاش عندك روبوت تجبد في المعطيات الجزاويات كل هذه تعطيها في معطيات شخصيه غالطه وبعد تقيسها على حسب الحريم. انا تمشي صاحب خدمه تقول له حسب فيزا جمعيه، قال لي تفضل مرحبا قديش؟ 5 مليون. تفضل تك تك تك تك تدخل هاي الرونديفو بتاعك وهاي ورقك وواحد غيري لا، حتى انا عندي برشا فلوس، غيري ما عندوش فلوس ولا ما عنده شويه فلوس ولا واحد كل شيء، كل سنه رونديفو بتاع تو مسكرين على الرونديفو ارجع لي شهرين اخرين 3 شهور اخرين. يقول يعني ماشي راه عندي معرض عندي واحد عندي مجهود كل شيء نحاول تراي تكلفني في ظل تكلفني كذا كنت تطاح الواحد. وهذا بين ظفرين نعتبروه فهمتني كلمه كبيره لكن بين ظفرين هو تحيل سبعه تحت الزرفه سامحوني في الكلمه. واحد هذا كله يلزمه يكون تحت يلتقم.
0: سي لطفي اللي عنده اشكاليات وين ينجم يعبر عليها ولا يحاول؟
1: يعني على الاستبيان في منظمة تونسية الجنسية بقاع الصفحات بتاعنا تبكي عملناها توا الاستبيان هذا للسوانسة وفي مدة قليلة معناتها قائمة مكذوب الاستبيان بالأثار أو للعرب باش نشوفوا الحجم الكبير بتاع الاشكال هذا الناس قداش مضرورة وشنو الاشكاليات في التبطيط في المعاملة في الرونديفو في الفلوس في طريقة صبان الواحد. انت باش تلزم مرافقة معاك تذكي شركة الوساطة تلزم مرافقة معاك قبل ما يدخل يدفع فلوس باش تعمل فوتوكوبي يدفع فلوس هذا تدخل في الفلوس الكبير اللي خذاها فهمتي قبل خدمات باش ويرجع لك حتى بطريقة مهينة هاو لنقولك متاعك تفضل اشني هاو كتوقع احل وتقرأ انت توقع الكود ديس ولا الكود ويت ولا الكود ناف اي الكود هذا اش نعمل لنقول متان حاية عليش تفضل فيزا اي ما تم شركات اخرين تفضل تمشي الشركة الاخرين تقول ترانشو 50 دينار 80 دينار 100 دينار اي عليه الكود مش اقرأ لك الكود ديس ولا الكود ويت ولا الكود ناف حتى في طريقة الملف كيف تستخدم اللوطة اللي ما تلقاش فيها حقك مثلا وهذا معناتها عقود إدعان وبالتالي والأهم من هذا كل أنا دفعت فلوس مقابل خدمة إذا ترجع لي فلوس
0: بالضبط
1: يعني الخدمة هذيك ترجع لي فلوس وبالتالي خدمتي هذا فلوس كبيرة قاعدة تدور ويتقدم الناس راهو يتقدم بالزوز بالثلاثة بالأربعة بالخمسة مرات يولي حتى شعور الداخلي فهمتي يدي فيه يولي له يزيد علاش ما ناخذش فيزا أنا وفي هذا كله تلقى فلوس جاية وماشية وبرشا فلوس برشا فلوس.
0: يعطيك الصحة شكرا لك السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. الانترفيو كانت هذه بطبيعة الموضوع يتعلق بالإشكاليات نتاع الفيزا أكيد برشا منكم تعديوا بالمرحلة هذه وعندهم فكرة صغيرة لها. الموسيقى بعدها باش نحكيه على البورصة.

0: برايم تايم. برايم تايم. برايم تايم. تسعة وسبعة دقائق على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم توصيل معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. أكيد باش نحكيو اقتصاد, باش نحكيو بطبيعة بورصة, وباش نحكيو على كيف نستثمر في البورصة. المواطن التونسي اللي ما يعرفش بطبيعة ويحب ياخو فكرة, أكيد الإجابات الكل باش لقاهم معنا تسويت في الانترفيو.
1: الانترفيو.
0: سعداء برشا باستقبال ضيوفنا لليوم. السيد عبد الرزاق حريز, اكيد للاسبوع الثاني على التوالي, شرفنا ونورنا بحضوره. سي عبد الرزاق صباح النور, مرحبا بك.
2: صباح الخير, نهاركم زين لكل جميع المستمعين, نهاركم زين.
0: يعطيك الصحه سي عبد الرزاق, ما جاش وحده, جاب بحذانا سي, وفرحين برشا بحضوره معنا سي المنصف كيتار, متقاعد من البنوك. سي المنصف صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح النور, شكرا على الاستضافة, وشكرا ونقدم التحية لكل مستمعي راديو ميد.
0: يعطيك الصحة يا سيدي, شكرا على قبول الدعوة. أكيد باش نستفيد من تجربتك الطويلة في البنوك, وأكيد باش تحدث لنا بطبيعة على الإكسبلوا اللي صار, وخاصة خاصة نصائح الناس اللي باش تاخذها وتسمحها وتاخذ فكرة عليها. سي عبد الرزاق, أكيد أنت أستاذ في الجامعة, خبير في المجال المالي, وبطبيعة في المجال الاستثمار كوميسير كونت إلى غيرها من اللي كاسكيت, بركال عليك, في إضافة إلى أنك رئيس جمعية صغار المستثمرين في البورصة. لهنا قبل كل شيء سي عبد الرزاق, كان ذكرنا وتعرفنا الجمعية هذه, وخاصة شنو الهدف متاعها.
2: بالضبط, بارك الله فيك. الجمعية التونسية للدفاع عن صغار المستثمرين في البورصة هي بالطبيعة, أنا نختم الفرصة هذه باش نشكر الهيئة اللي تسير في الجمعية هذه, معايا سي مصف كيتار اللي هو الكاتب العام تاع الجمعية هذه, سي صالح الذيبي الأستاذ المعروف في الجباية والمالية, سي صالح الذيبي اللي هو الأمين المال, وسي مهدي بن يوسف اللي هو نائب رئيس الجمعية. وعندنا برشا خيان معناتها معنا, ما عندهمش معناتها, هم مخيان يعاملونا بالقدا في كل المجالات المالية والاقتصادية, وخاصة الامباكت معناتها التأثيرات الجبائية على المشاركين متاعنا اللي معنا في الجمعية. نرجع لنبسطوا اللي نفسر شنو الجمعية دي. هي جمعية بالطبيعة تدافع على صغار المستثمرين في البورصة. بالطبيعة هي جمعية تكونت من منذ 9 أفريل 2015, معناتها أكثر من 10 سنوات, عندها خبرة في الميدان هذا, وهي تحاول باش تعطي الفرصة للمستثمرين في البورصة, معناتها آفاق الاستثمار, كيفاش نستثمروا, وشو هما الشركات اللي هما معناتها مدرجين بالبورصه, اللي هما عندهم افاق ولا عندهم وضعيه ماليه شفافه, واللي هما عندهم حسن حوكمه, واللي هما عندهم افاق باش يستثمروا وباش يحاولوا معناتها يستثمروا بصفه نافعه, معناتها انا باكت بوزيتيف, فهمت؟ دونك وتكون بادره باش احنا نحضروا ونشوفوا الوضعيات نتاع الشركات هذه اللي مدرجه بالبورصه, نشوفوا اللي هنا معناها ماشيه في مسار ايجابي, وانا معناتها فيها ربح, معناتها تأثيرات ربحية إيجابية, معناتها متتالية ومتواترة, فهمت؟ دونك وبالتبع هي قاعدة الأوبسير, معناتها تحترم المواثيق والقوانين اللي يجب تكون معناتها بالتبع تطبقها الشركة المدرجة بالبورصة, وكيف كيف معناتها نحاول باش ننسقوا مع الانستيتيوشن معناتها اللي هي تراقب هالشركات المدرجة بالبورصة هذية, على غرار الهيئة السوق المالية, ونشكرها بالمناسبة هذية على رأسهم سي حاتم بارك الله فيه, ديما معناتها هما يراقبوا المعاملات بتاع الشركات هذية, واسكو هي قاعدة تطبق في القوانين متاعها, من ضمنها مثلا نشر النشريات انترميديير متاع الوضعيات المالية متاعها, معناتها الموازنات المالية اللي هما اللي يستافي نوصية متاعها انترميديير, ناهيك وانه معناتها عندنا سبيع اللي فاتوا ضم كل, معناتها فما نشرية خرجتها موقف متاع الهيئة السوق المالية, وانها تبعث 20 شركة مدرجة بورصة لم تقع ادراج او معناتها بيبليكاسيون نشر نتاع الميزات الماليه نتاعها نتاع السويس الاول. فاحنا نحثوا ونحاولوا نراسلوا ونقعدوا بعلاقه متواصله مع منظورين اللي هم مشتركين معنا في الجمعيه ومع الهيئات الرقابيه للسوق الماليه ومع تصرفات نتاع اي البيبليكاسيون نتاع الانفورماسيون المعلومات اللي هي باش تنشرها المؤسسات هذه اللي هي باش تستقطب المستثمرين في البورصه.
0: به لهنا الاستقطاب بتاع البورصة والذهاب إلى البورصة والاستثمار في البورصة برشا كلام يسمعوها المواطنين التوانسة وهما قبل كل شيء. فما برشا اللي ما يعرفش شنية هي البورصة اللي عنده معناتها هاني بورصة يسمحها لكن ما يعرفش شنية كيف التعامل في البورصة شنية هي البورصة. سي عبد الساخر لو كان تسمح تعرف لنا هكا بتبسيط شنية هي البورصة وخاصة كيفاش نمشيو للبورصة.
2: سي معاذ كان تسمح لي انت والسادة المستمعين باش نعطي مثال بسيط اللي نجم يفهموه لعامة الناس. معناتها البورصة هي عبارة على المارشي دو غرو معنا سوق الجملة. دونك فما انسان يجيبك لو برودوي نتاعو معناتها الثمار نتاعو ولا غله نتاعو ولا خضره نتاعو باش يعرضها في سوق الجمله. وفما انترميدير اللي هو الوسيط اللي في سوق الجمله وثم الحريف اللي هو باش يشري. دونك البورصه هي لو ليو معناتها المكان الذي يعرض فيه من صاحب المؤسسه المدرجه بالبورصه يعرض فيه معناتها لي اكسيون نتاعو اللي فما معناتها ناس اصحاب اسهم تحب تبيعهم وفما الانترميدير اللي هو الانترميدير اون بورس وفما البورصه هو اللي اليوم معناتها المكان اين بتقع فيه المعاملات الماليه في البيع والشراء والحريف اللي هو اللي معناتها يحب يشري ولا يحب يبيع. فهمت دونك ينجي معناتها ينجم يكون هو يحب يشري ولا يحب يبيع لي زاكسيون نتاعو كي سون كوتي معناتها بارابور شركات مدر البورصه. بمعنى راهو هذاك استثمار نوع من انواع الاستثمار كيما انسان عنده مثلا شهر ولا انسان عنده معناتها حنوت ولا كذا عنده مدخول اذا كان عنده ايبار عنده شويه فاضل من الفلوس ينجم يستثمر بسواء في بنك باش يستثمر في دفتر ادخار او نجم يستثمرهم في البورصه والبورصه بالطبيعة باش تجيب له بلو فاليو معناتها ربح معناتها ربح اكثر من ليبار من الادخار. فقط يلزم يكون معناتها محمي بالجمعيه نتاعنا ولا بالانترميدير اون بورس باش ينجم يوجهوه في حسن الاختيار الشركه اللي باش يشري منها دي زاكسيون.
0: لهي معناتها المواطن التونسي هكا عنده فليسات هكا يحب يبلاسيهم ولا يحب يستثمرهم في البورصه كيفاش يعمل
2: كيفاش يعمل ماذا بيه. اول شيء تلقاه معناتها مليون في المية تلقاه عنده ان كونت بانكير عنده حساب جاري. فهمت اول شيء ينجم يمشي للبنك اللي هو فيها اللي هو مش مغير نعملوا بيبليستي البنوك كل بنك تلقى عندها انترميدير معناتها اون سوسيتي دانترميدير معناتها اون بورس اون فينانس. فهمت دونك يشوف لي سوسيتي كوتي اون بورس ينجم يستشيرنا عبر الهاتف ولا عبر الباج نتاعنا في الفيسبوك شكون من الشركات اللي هما معناتها قاعدين في معناتها ربحيه تصاعديه واللي هي فيها مستقبل معناتها ايجابي نجم نوعيوه ونحافظ من المجهوه باش هو وين يستثمر. فهمت دونك معناتها يشوف شنو الاستثمار اللي ينجم يشري فيه ديزاكسيون خاطر هي بورصه معناتها باش يقول انا باش يشري مثلا عنده 100000 دينار مثلا ايبارني. فهمت باش يحاول احنا ننسوا ديما باش يوزع معناها على 3-4 شركات مش شركه برك. فهمت بور مينيميزي لو ريسك بتبيع خاطر هي الاكسيون في ديما ريسك مي لو ريسك اللي كالكولي معناها ينجم معناتها يوفر مدخرات وارباح خير من اللي بار اللي عنده بالطبيعه يكون مؤثر بالبنكيج نتاعو اللي يرجع له ومؤثر بالجمعيه نتاعنا اللي بتدافع عليه ولا حظوظه في الربحيه الوافره ان شاء الله باذن الله.
0: يلزم ثروه باش يمشي البورصه؟
2: لا لا لا لا مش برشا فلوس. نعطيك اكزامبل سي معاذ نعطيك اكزامبل فما دي اكسيون في البورصه باش ما نجمش على الغالب ما نجمش نجبد اسامي تاع الشركات تلقى الفالور نومينال دو لاكسيون معناتها القيمه نتاعو اللي هي القيمه الموجوده معناتها قيمه محاسبيه مش القيمه نتاع المرشي. كيما انت عندك كهرباء مثلا تسوى 10000 دينار كي كتاب الترسوخ تسوى 12 13 14 دينار. دونك القيمه الموجوده في محاسبيه تلقاها القيمه ب 6000 و7000 و10000 فرنك لكن قيمه في المرشي تلقاها ب 30 و40 و50 دينار. دونك انت كي تستثمر باش تلقى روحك ربحت خير من اللي باري ب 3 4 5 مرات. هذا ناهيك بخلاف على المردوديه نتاع السنويه نتاع تسجيل المربح معناتها في البورصه كيما قلت لك ماذا بيك حتى بقيمه صغيره 10000 احنا ماذا بينا الطلبه نتاعنا والمؤسسات الصغيره ماذا بيهم هم يدخلوا البورصة لكن يكونوا مؤثرين باش ينجموا يستفادوا استفادة إيجابية ومعقولة ومحسوبة معناتها كالكولي.
0: معناتها لهنا الاستثمار في البورصة ينجم يكون بمبالغ بسيطة.
2: ينجم بالطبيعة حتى 5000 دينار حتى 1000 دينار. سي منصف اللي فاتت بنت وقالت عندي 1000 دينار وين نحطها؟ نصح أقلها حطها في الشركة الفلانية والشركة الفلانية ب 1000 دينار. هي ايتيديونت من بنته فهمت معناتها راهو الثقافه في البورصه تنجم تبدا بشوي بشوي مش لازم تستثمر من الاول مئات الالاف من الدنانير تنجم تبدا بشوي بشوي 4000 5000 2000 بشوي بشوي لتتعود وتفهم الميكانيزم معناتها الاليه كيفاش تشري وشنو الشركات اللي ماذا بك تشري من عندها فهمت دونك معناتها بشوي بشوي تولي تفهم الميكانيزم معناتها الاليات اللي هي تجيب لك من ارباح خير من اخرى.
0: يقول لك لهنا الاستثمار في البورصه في برشا ريسك لهنا الريسك كيفاش يتم تحديده ولا كيفاش من خلال هو التونسي ما تعرف ما تلقى الامور تولي فيها فلوس التونسي يا اخو حذروا اكثر من
2: والله مشكلة التونسي يا سي معاذ الناس كل مشكلة التونسي احنا التونسي اذكياء وناهيك بسم الله ما شاء الله علينا عندنا اطباء وعندنا مهندسين وعندنا علماء بسم الله ما شاء الله مش خاطر التونسي باش يكون هو بالعكس هي اي معامله ماليه اي معامله ماليه حتى باش تدخل انت في سوق تجاره ولا صناعه حتى باش تاجر سي معاذ مشكلة على البورصه برك حتى باش تدخل تاجر لازمك تلوش شنو نوع التجارة باش تاجرها وشكون نعمل الحرفاء ولا المزودين باش تعمل معاهم كيف في البورصة ماذا بيك انت تعرف مع شكون باش تشري من عنده ليزاكسيون اللي هما شركات معناتها مثلا عندهم من سيرتين ترانسبارانس وين سيرتين معناها وضوح في المنشورات نتاعهم الموازنات الماليه نتاعهم ولا افاقهم دونك بالطبيعه ماذا بينا ماذا بيك وين مش معناتها تستثمر فلوسك في البورصه ماذا بيك تكون بالطبيعه مدروسه مدروسة فقط معناتها كيما قلت لك حتى مشاريع تجارية ولا صناعية لازم تكون مدروسة باش نجم انت معناتها تكون عندك بإذن الله معناتها آفاق ربحية صحيحة بإذن الله.
0: سي المنصف التجربة نتاعك نتاع سيادتك معناتها طويلة في البنوك وفي البورصة تقريبا فكرة كبيرة لهنا كي يجيك حد باش ينصحك في الاستثمار في البورصة شنو النصائح اللي تعطيهم له شنو نجم نقولوا المسائل اللي تواجهوا فيهم؟
3: راهي
0: كانت بتبيع من كان فما عندك اسهم ولا تعرفوا ناجح تو اسم الشركه من ديفرنس ما نقولوش
3: والله كان تسمح لي ساقبلك بشيء كانوا نعرج على شويه على التعريف بالبورصه واحد شيء البورصه هي قبل كل شيء هي آلية مهمه لتمويل الاقتصاد يعني عن طريقها يتم تحويل يعني الادخار الوطني للمؤسسات المنتجة المؤسسات الاقتصادية المنتجة وهذاك علاش يعني الدولة يعني شجعت الاستثمار في البورصة بصفة كبيرة يعني شجعت الشركات باش تدخل في البورصة يعني تعطيهم تخفيضات
0: حوافز
3: يعني جبائية وشجعت زادة كذلك المستثمرين في البورصة زادة كيف عطتهم حوافز جبائية باش يستثمروا مدخراتهم في البورصة معناها اترافير عملة حساب ادخار في الأسهم حساب الادخار في الأسهم هذا يسمح بطرح يعني كل المبالغ اللي يتم إيداعها في الحسابات الادخار هذيك هي
2: من قاعدة,
3: من قاعدة الأداء على الضريبة الأداء على الدخل دونك يربح في يعني لامبو ويربح المدخول متاع الأسهم اللي يأخذها بالنسبة لحكاية الريسك والواحد هذيك المدخر يلزمه يعرف كيفاش يتصرف ولا أول حاجة الساعة فما قيم فما أسهم اللي هما متاع شركات كبيرة اللي يعني قيم ثابتة ما ينجم يبدأ بهم هما من غير ما يدخل فيك الشركات الأخرى اللي فهم شوية ريسك وفهم ريسك أكثر ممكن فهم أفاق متاع ربح كبيرة وفيهم زادة أفاق متاع خسارة كبيرة. هو ينجم يبدأ بك الشركات الكبيرة هذيك هي وأنا بشوية بشوية فهمتني ولا يدخل مع الشركات الأخرى فهمتني ولا حتى الواني يتمرس ويولي معناها عنده خبرة فهمتني ولا في التعامل مع الأسهم وكل شيء ويبدأ يتعلم معناها القواعد متاع السوق ويتعلم فهمتني ولا كيفاش يحلل القوائم المالية متاع الشركات المدرجة وبرشا يعني أحواج في السوق يتعلمهم فهمتني ولا حتى
0: بالممارسة
3: حتى المعاملات اللي ما همش قد فهمتني ولا يحفظها فهمتني ولا وهذاك كيفاش يحمي روحه ويولي يعني يتصرف بالقدر.
0: لهنا الانترميدير من بورصة سي عبد الرزاق فما نعرفوا فما شركات ومعندها عند حتى عندهم معند ديزاجونس إلى غير ذلك وهل فما ديزانترميدير من بورصة فرديين معندها يخدموا وحدهم؟
2: والله الانترميدير بورس يجب يكون أجري أوبري دو لابورس
0: عارفنا
2: يجب يكون أجري معناتها هما جينيرالمون بصفة عامة البنوك الكل مثلا البنوك الكل عندهم معناتها إن سوسيتي انترميدير بورس دونك الحريف اللي كي عنده أموال في البنك هذيك ينجم كيما عنده البنك كيما عنده ليزينغ عندها
0: une société
2: إيجار بنكي عندها une société pour معناتها تتعامل مع البورصة دونك اوتوماتيكمون معناتها تنجم تكون معناتها كحليف البنك هذيك تقول له شمال الشركات اللي هما معناها مدرجة واللي فهمت وراهو اي انسان مواطن سي معاذ راهو من غير ما يستحق حتى شيء ينجم يدخل سير انترنت معناتها الناس كل بسم الله ما شاء الله بالتليفونات الذكية هذيا يدخل الانترنت ويكتب بورصة ويدخل ويشوف لي اكسيون معناتها الاسهم بقد ايه وبقداش تداول معناتها راهي معناتها لاكسيسيبيليتي معناتها باش تدخل وباش تشوف انت معناتها البورصه ماهيش لازم فيها كود ولا حاجه تدخل شو تحط بورصه تونيزي فهمت وتشوف المعاملات اليوميه في البورصه من غير كود فهمت وتشوف الشركات المدرجه بنوك ولا غير بنوك ولا مؤسسات معناتها اسيرونس ولا بنوك اندستريال ولا شركات قلت شركات اندستريال ولا تجاريه فهمت وتشوف معناتها القيمه نتاعها وصلت معناتها بقداش بديت وبقداش وصلت فهمت دونك اوتوماتيكمون تنجم تعرف انت كمواطن تونسي كما قال لك سيمونز تبدا بشويه بشويه تتعرف على المنظومه الماليه الاستثماريه الجديده اللي مش متعود بها سهلة برشا مش صعيبه بالكل فهمت
0: لهنا سيمونز تحدث على انه يكون واعي للمستثمر كيفاش يكون واعي مستثمر بارابور للسوق للمارشي نتاع الاسهم ولا للبورصه بصفه عامه
2: هو راهو بصفه عامه واعي ايش معناتها معناتها إنسان كما قال لك سيمونس معناتها فما شركات قديمة وماشية في مسار صحيح حتى في عن طريق منتوم بارك الله فيكم في الميديا قاعدين تقولوا أنتم شركات قاعدة تعمل في منتوج ولا قاعدة في نتيجة إيجابية ولا في السنة هواية ولا كذا كيف ينجم يدخل على السيت متاع CMF هيئة السوق المالية ويشوف مثلا الموازنة المالية مش لازم يكون خبير هو في المالية ولا باش يقرا ولا باش يحلل خاطر المحللين لازم تكون عندهم اختصاص اما كي يشوف الموازنة المالية يشوف النتيجة نشوف النتيجة التريمستريال معناتها ثلاثية بعد 3 شهور بعد 6 شهور بعد 9 شهور بعد 12 شهر ويشوف على مدى مثلا عام ولا اثنين خاطر هذوما الموازنات المالية موجودين اللي سون بيبلي معناها منشورين في وسط السيت نتاع السي ام اف ويلقى كل شيء وإذا كان ما فهمش كما قلت لك معناتها ينجم يتسلك سواء بالانترميديير بورس كما قلت سيتك توا اللي هو موجود على ذمته في البنك وقال لي كلمنا احنا على ذمته كيف احنا نوعيوه راهو احنا نوعيوه معناتها من غير مقابل بس يكون شريك ما يكون معنا كما قلت لك مالي فات راهو اشتراك ب 50 دينار ما جاتش حتى فهمت ما جاتش 5000 فرانك في الشهر اما احنا رانا اون اسوسياسيون ابيت نون لوكراتيف معناها هدف غير مادي فقط نحن مؤمنين اللي لازمنا ندافعوا على المنظومه الاقتصاديه نتاعنا ولا بلادنا كتوانسه بلادنا قراتنا لازمنا ماذا بينا نرجعوا لها شويه فهمت ونحاولوا معناتها نكونوا فاعلين معناتها المنظومه الماليه الاقتصاديه اللي ان شاء الله يا ربي معناتها تكون من حسن الاحسن ان شاء الله باذن الله.
3: هو راهو يلزمنا نوضحوا حاجه هو كانوا راهو الشركات المدرجه بالبورصه راهو عليها التزامات معينة اللي من شأنها باش تنور المستثمر. شنية الالتزامات هذه؟ يلزمها كل 3 شهور مثلا تنشر يعني مؤشرات الاستغلال متاعها لزانديكاتور اكتيفيتي تريمستريال، وعندها كل 6 شهور تنشر موازنة متاعها، موازنة كل 6 شهور، وعندك الموازنة متاع العام، فهمتني؟ وكل ما هو يعني حاجة ممكن يعني تأثر على سعر السهم ولا حاجة مجبورة زادة باش بلغها للسوق في أقرب وقت. هذاك كيفاش المستثمر يجب ديما يتبع يعني البلاغات بتاع الشركات وشنو الشيء اللي تنشره الشركات.
0: يرد باله على فلوسه،
3: نعم
0: يرد باله على فلوسه.
2: شي ما عادكم يرد باله على الصناعة متاعه والتجارة متاعه كيف كيف. هو بيدو إذا كانوا تاجر شي ما عادكم مترشمانا كيف تاجر الأسنائي يبدي يتبع يشوف حريفه إذا كيف ماشي في ثنية ولا ينجم يعود يبيع له ولا أكا ولا شي ما عاد كيف كيف سي لو ميم برينسيب. من المبدأ هو بيدو يبدي يتبع المزود متاعه إش ماشي في مسار صحيح ولا من نوعية السلعة من الكاليتي من كذا ولا من البيعات ولا الشريات على أساس أنواع حرفاء كيف سي لو ميم برينسيب. فقط هذا راهو معناتها منظومة مالية ماهيش منظومة صناعية ولا اقتصادية، هذا منظومة مالية كيف دونك ماذا به يكون على بينة من المنشورات متاع شركات مدرجة بالبورصة وآفاقها كما قال لك بالضبط سي منصف، خاطر المطالبة باش تنشر هي كل الآفاق متاعها وال لي بوين معناتها كريتيك متاع الحكم وتصرفها وحسن التصرف متاعها.
0: فما إشكالية تحدث معنا فيها سي عبد الرزاق هي متعلقة بالتونسية السعودية للاستثمار، معناتها الوضعية هذه شنو معناتها وين وصلت، وخاصة حقوق وأموال المستثمرين وين وصلت؟
2: والله يا سي معاذ هذه التونسية السعودية للاستثمار هي أنا ترميدير بورس صارت لها مشاكل كبيرة لمدة سنوات. هيئة السوق المالية بارك الله فيها تفطنت للمشاكل اللي عملتهم المسيرين متاعها، فهمت؟ في الجمعية متاعنا اخلقنا اون كوميسيون، فهمت؟ يرأس سي منصف، فهمت؟ باش نحاولوا نلمدوا المعطيات الكل متاع الناس اللي معناتها بالحق معناتها صارت لهم مشكليات مع التونسية السعودية للاستثمار، فهمت؟ وباش حاولنا اون انترفيان اوبري دو لا بانك سنترال اوبري دو سي ام اف معناها هيئة السوق المالية وزارة العدل كيف عندنا في مراسلات لوزارة العدل، فهمت؟ وعندنا مراسلات للمتصرفين القضائيين اللي سميتهم وزارة العدل. طيب فصل لكم بالضبط البيانات سي منصف، نحيل الكلمة لسي منصف.
0: سي منصف الإشكالية شنو هي اللي صارت بالضبط؟
3: الكليه والله هي كارثه كبيره حلت بالسوق الماليه بصفه عامه وحلت بالمستثمرين نتاع تيس هي هذه بصفه خاصه. الموضوع يعني كثر فيه برشا احاديث وبرشا كلام وفما برشا مبالغ نتاع فلوس تم تقديمها وكل شيء، لكن ما تمش زادة في أن واحد ما تمش تكذيب شيء هذا كاي وما تمش نشر الـ الـ الوضعية الحقيقية للكارثة هذه. فاش تتمثل الكارثة هذه؟ تتمثل كونه الوسيط هذا في البورصة كان يعمل في عمليات يعني ما هيش قد يعني فيها مشبوهة شوية
2: مريبة،
3: وتم معناها تم لفت النظر فهمتني لها بعدة مرات، لكن لسبب غير معروف يعني ما أكل لزالارت اللي صاروا هذوكمية ما تمش أخذهم بعين الاعتبار وما فاقوا إلا يقول قائل شنو اللي شيء اللي كشف العملية هذه هي القانون الجديد متاع الشيكات.
2: الشيكات بالضبط،
3: لأنه السيد كان يعمل في عمليات وكان في المقابل ياخو في شيكات يخلي فيهم اون غارانتي فهمتني، وقت اللي جاي قانون جديد متاع الشيكات
2: منصف يحكي على المسير متاع التونسية السعودية
3: تمسح أكل لي غارانتي هذوكم ما عادوش فالابل. وقتها دور ظهرت العملية وفهمتني ظهرت كانوا فما يعني ديترو فهمتني ولا في التريزوري وفما سندات فهمتني ولا ما هيش خالصة وفما ظهرت برشا عوار
2: سمعت الإعلام بارك الله فيكم تحت ولا ديفيسيت متاع 400 مليون دينار المشكله وانه معناتها لي انستيتيوشن كما يسول المالية ولا معناتها وزاره الماليه ولا لي انستيتيوشن هذوما ما ظهروناش بالضبط قداش علاش وعندهم حق راهو مانيش ندافع عليهم عندهم حق خاطرش عندهم دي مونداتير دو جوستيس اللي هما سميتهم وزاره العدل على المؤسسه هذيا وعندهم خبراء قاعدين يبحثوا في الملف هذا دونك ما ينجموش يبوف با بوبليي ما ينجموش يظهروا بالضبط قداش لو ديفيسيت اللي صاير لكن تحوم حوالي خسائر مش خسائر ما تلعب حوالي 400 مليون دينار هذه التقارير الاعلاميه حسب المعطيات الاوليه معناتها ماهيش مازالت انكور ني با انكور ستان
0: نحكيو على 400 مليار
2: اي نعم
0: ضايعين
2: مش ضايعين مش مش ضايعين ماهمش ضايعين اما بالضبط وين مشاو معناتها موجودين هنا ماهمش خرجوا لبرا ماهمش ما خرجوش لبرا موجودين في تونس مي السيد المسير نتاع المؤسسه هذه التونسيه الرقم هذه كيفاش تلاعب بهم فهمت يمكن خرجهم في معناتها في معناتها اللي زا انفوي دون دي كونت سبيسيو ولا حاجه فهمت تظهر احنا عندنا برشا معطيات لكن ماهيش مؤكده لما تخرج في التقارير نتاع الخبراء
3: هو راهو
0: ضايعين معناتها
2: مش نقولوا ضايعين
0: هذا ما نعرفهمش وين
2: من وجود عين بيسك فما بنك سنترال وثم هيئة سوق مالية اللي هي قاعدة الانستيتيوشن كي كنترول معاملة المالية موجودين هنا ما عندهم من فهمت معناتها المستثمرين في التونسية السوق المالية ما يقولوش راهم خرجوا لبرا ولا لا ما احنا لا ندافعوا لهذا بالعكس احنا نوضحوا المعلومة اللي راهو نطمنوا انه خاينة ذوما شوية صبر برك وانه بإذن الله معناتها باش تظهر حقوق ناهيك وانه معناتها المحكمة قالت لهم تنجموا تتعاملوا لو كان ضايعين سي معاذ ما تقولهمش نجموا تتعاملوا تنجموا تبيعوا تشريوا خياطات الانستركسيون من سبتمبر عام ناول 2025 قالت لهم تنجموا تبيعوا تشريوا وكذا دونك موجودين معناتها ما فماش مشكله فهمت فقط ما عندهمش الحق باش يعملوا لي روتري على خاطر ما زالت الخبراء قاعدين في خدمتهم للتحقيق في هذه معناتها الحسابات هذيا فقط لا غير معناتها
3: لا المشكلة هي تتمثل في كونه فما آلية نقدية فهمتني ولا يتم التعامل بها في السوق النقدية مش حتى في السوق المالية هذيك وقاعد تلعب بها وقاعد تلعب بها بصفة يعني ملفتة للانتباه لأنه يعني لهنا في

0: افاليزي باغ اون بانك فهمتني ولا. ومن بعد ولاو كانوا البنك تضمن المصدر هذا كيف يعني تضمن الكفاءه
1: والملاءه. في النقطه هذه نتوضح شويه باش يفهم المواطن. كما قلت لي مره اخرى سامحني, البيتريزوري هي اموال يحطها المستثمر عند الانترميديير ان بورس, لكن ما يعرفش شكون هو المستفيد. دونك كيما قالك سي منصف, لكن ثم افاليزي شكون هو اللي بيستفيد, يولي يعرف المستثمر فلوسه وين مشات. هي دواء المسؤول الوحيد بور لو مون هي الترسيل الاوراق الماليه
2: الوسيط البورس.
1: اي باللي توضيح برك فقط قبيله قلت سبتمبر ديسمبر, القرار القضائي خرج في 5 ديسمبر لاستئناف المعاملات الماليه مع ترسيل الاوراق شو اسمه مع شو اسمه الترسيل السعودي.
0: المصيبه هو كونه معناها المستثمرين في منتاج مات تي سي هذوما لقاو ارواحهم توا الاموال نتاعهم جمده رغم اللي الوسيط سمحوا له باش يواصل النشاط نتاعو وكل شيء. المستثمرين اموالهم قاعده مجمده, يقولوا لا ما تمس حد شيء, ينجم يبيع ويشري لكن ما يمس حد شيء, من ينجم يجبد لحد شيء. وتعرف
1: المنصف مش مجمده راهو خلينا نخوف المستثمرين احنا مش مجمده, قاعد يتعامل به يبيع ديزاكسيون ويشري من غير ما يعمل سحب. معناها سي منصف يقول مجمد, انا نحب نوضح راهو ما ينجمش يعمل سحب فقط مش مجمد, ينجم يتعامل ويتعامل ديستانس حتى معناتها في داره ينجم يتعامل ديستانس يبيع ويشري وكذا. وعلاش سي منصف كما ترشمان سامحني راهو معناها على اساس انه مزيت الخبراء تخدم معناها قاعده تحقق في المحاسبه هذيا نتاع الشركه هذيا التونسيه السعوديه للاوراق الماليه هذيا. معناتها فما لي مونداتير قاعدين يخدموا والخبراء قاعدين يخدموا, معناتها تطلب شويه وقت شويه صبر. معناها ماهوش مجمد, معناها ما نجمش يبيع ويشري فقط, لا لا لا ينجم يدخل الكونت نتاعو الحسابات نتاعو يبيع ويشري كما قلت لك, فقط ما نجمش يعمل روتري فقط لا غير.
0: انا اليوم انا اندريتي الادخار نتاعي حاطه هذيك باش نستعمله باش نستفاد من المداخيل نتاعه وكل شيء, ممكن هذاك باش نكمل به حياتي. وقت اللي نجي نلقى روحي ما نجمش نجبدو هذاك ما نجمش نستعمله, بون تقول لي تبيع وتشري صحيح نبيع ونشري داكورتو, اما ما نجمش نستعمل فلوسي. وخلي عليك كيفاش الشركه تسمح لها باش تتعامل من جديد وتبيع وتشري وتعمل كل شيء وانا وتصب الفلوس وتقبض الفلوس وانا لا نجبد لا نبيع. معناها بلغه اخرى اش دخلي انا في العمليات اللي عملها الوسيط هذا, فهمتني, عمليات غير قانونيه عملها الوسيط. انا كمدخر وكمستثمر شنو دخلي في العمليه؟ المفروض القانون يفصل بين اموال المودعين وبين اموال الوسيط. معناها بلغه اخرى ما عنديش دخل انا في العمليه, علاش ندخل وعلاش نلقى اموالي مجمده؟
2: هذا مهم ومهم جدا تقريبا. هذا حابين نفهموه المساله هذه, واكيد موضوع هو للمتابعه اكيد وتو نفهم بعد تو توضح بعد التدقيق العمليه التدقيق المالي. نصائح اخيره سي عبد الرزاق كان تحب بالنسبه للمواطن التونسي اللي مازال معناتها مازال هكا خطوه القدام وخطوه التالي بخصوص الاستثمار في البورصه.
1: والله شي معاد راهي البورصه هي معناتها فضاء في الاستثمار ويكون ذات جدوى ربحيه خير من الادخار. معناها ندعو كل المواطنين وخاصه الطلاب نتاعنا معناتها باش يبداو يستثمروا حتى ب 200 دينار و 300 دينار مثلا. انا توا ندعي وليداتنا الطلبه مثلا كي ياخذوا مثلا نقولوا احنا قيمه ماليه مع عند والديهم مثلا حتى 100 دينار حتى 200 دينار فهمت, يمشوا يستثمروا في البورصه باش يتعلموا ملي هما صغار
2: كيفاش البراتيك.
1: اي فوالا معناها باش يدخل البورصه معناتها يندرج في المنظومه هذاك ويفهمها بالكدا فهمت. خاطرك شي كيما قلت لك قبيله شي معاد راهو في ليبارن باش تجيب له 4% معناها 6% وناحي منهم لي زامبو بس 4%. دونك سي اون فالور تنس هاي مي ريزيدويل تو كيما نقول لك سي منصف راهو زاد. نحب نفهم حاجه التونسيه السعوديه الاستثمار علاش الناس كل قيمه 2500 واحد بريسك 100 مليون دينار مشاو لهم علاش؟ على خاطرهم وعدوهم بقيمه ربحيه 12% و14%. دونك كلهم فما اللي بعد ارزاقهم وفما اللي مثلا الجبار نتاعهم كلهم شو صبوهم في التونسيه السعوديه الاوراق الماليه معناتها يلوجوا في الربح الكبير. مغامره هي مغامره فهمت, معناتها راه ماهوش فهمت معناتها راه بالحق كي نقول لك انا راه عدد 2500 مستثمر في 2000 في تونسية السعودية ما فماش انتر ميديرون بورس عنده القيمة العدد المهول هذا
0: برشمتنينا بالخارج
1: معنا فهمت معنا كسوة توانسة في الخارج ولا كسوة حتى جانب فما حتى جانب اللي وانسة تمر هنا فهمت معنا الإشكالية كما قلت قبيلة سامحني

0: سي معاذ، راهو الانسان المستثمر في البورصه في السوق الماليه كيما مستثمر في الصناعه والتجاره كيف كيف، راه كيف كيف بالضبط، راه ينجم معناه انسان عنده فلوس ومشى خذا قرض ومشى عمل معمل وكذا، ولكن الربح مضر كان بعد 3 سنوات وهذا معروف فهمت، ولكن من بعد باش يلقى اشكاليه مع الحرفاء ومع المزودين ومع العمله مع برشا حاجات معطيات اخرى كيف كيف في, في, في, في, في السوق الماليه. معناه ماذا بيه الواحد ينتبه مليح وين باش يحط فليساته وشكون الشركات اللي هي سرتين معناتها بإذن الله مؤكدة كما قالك المصف قبيلة عندها تاريخ وعندها مستقبلها واضح فهمت، والقيمة المالية الموجودة معناتها في السوق المالية ديما في تصاعد فهمت، وفيها مربيح معناتها حنا كان ما نحبوش نحبوش نذكر شركات، فما شركات وزعت مربيح بالحق من مدهش معناتها السنوات اللي فاتوا هذوما 3 سنوات هذوما 24 و25 و23 و24 و25 حضرنا في الجلسات العامه ماشي بسم الله ما شاء الله. وانا وتشوف اللي بعد القرارات نتاع الجلسات العامه كيفاش برشا مستثمرين توجهوا لهم الشركات هذوما على خاطر ذات معناتها قيمه ربحيه مرتفعه اكثر من اللي بارني اكثر من الادخار اللي هو كيما قلت لك في الاخر يلقى 4% اللي هي ان فالور معناتها فبرشا بارابور المربح اللي تتوجد معناتها في البورصه.
1: يعطيك الصحه سي عبد الرزاق حريزه رئيس الجمعيه التونسيه لصغار المستثمرين في البورصه على الحضور معنا وعلى هذه كل المعطيات اللي مديتنا بها. سي المنصف كتار يعطيك الصحه على تقاسمك معنا تجربتك الطويله وهذه النصائح اللي اعطيتها للمستمعين في البورصه، يعطيكم الصحه زوز، كنتوا ضيفنا في الانترفيو.
0: شكرا.
2: الانترفيو
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، غدوة بقدرة الله برايم تايم جديدة في وديعة ربي.

بليد الفاحات والبحورات، قربة، قليبيا، تزركة، الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا، عسلامة ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج موجة صباح اللي يتقدمه لكم من وراء الميكرو صفيق سيلا، ومعايا في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. تسمعونا يوميا من الاثنين للجمعة من 10:30 النهار، نتواصلوا معاكم، نقترحوا عليكم نصائح تهم جميع المجالات، في الصحة في الجمال، وتهم زادة صغيراتكم انتوما زادة. تنجموا تتفاعلوا معنا وتواصلوا لنا مشاغلكم وقضاياكم من خلال تعليقاتكم أو رسائلكم على صفحة رسمية للإذاعة عبر منصة فيسبوك راديو ماد تونيزي لايف. نسلم عليكم مرة أخرى الناس الكل اللي فكرة راهبها وقصد ربي وتسمع فينا. نقول لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. ملف اليوم باش يكون على وضعيه الصناديق الاجتماعيه، ولكن قبل هذا الكل خلينا نبداو كالعاده حصتنا بالموسيقى التونسيه، واليوم اخترت لكم الفنان القدير لطفي بوشناق في غنايته هذه غنايه ليهم.

0: موجة صباح
1: العشرة واربعتاشن دقيقة على موجات راديو ميد. مرحبا بكم مستمعين من جديد. نحكي اليوم على موضوع عجز الصناديق الاجتماعية اللي بلغ 7000 مليار، أو النجم نقولوا الوضعية المادية الصعيبة بالنسبة للصناديق. نحكي على CNSS, CNRPS والكنا. العجز هذا أثر على المنظومة الصحية. نحكي لهنا على الكنا، ما خلق مشاكل كما نعرفوا بين المواطن وبين الصيدلية. المواطن كي يمرض ياخذ الكارني متاعه ويمشي للصيدلية، يحب يشري الدواء متاعه، ولكن في بعض الأحيان الصيدليات تقول له الكارني هذايا ما تنجمش تاخذ به حتى شيء على خاطر الصناديق ما خلصوناش. لهنا شنو الذنب المواطن؟ باش نفهموا أكثر الوضعية يدخل معنا عبر الهاتف المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي لدى المحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل، سي الهادي دحمان. صباح الخير سي الهادي، مرحبا بك.
2: مركز عبديان، هو تصحيح جديد، انا صغير، انا لست محامي، انا خبير في الضمان الاجتماعي.
1: مرحبا بك سيدي.
2: دونك بالعنوان هذه احنا باش نطرحوا موضوع نتاع اللي فهمته منك، انا باش نطرحوا موضوع نتاع وضعيه الصناديق الاجتماعيه، لكن في علاقه بمنظومه الضمان الاجتماعي. فما مساله الصناديق الاجتماعيه حاجه، ومنظومه الضمان الاجتماعي حاجه اخرى.
1: ايها وجينا مع الاسئله
2: سيدي.
1: تفضل سي الهادي. كنت صرحت اللي العجز في الصناديق الاجتماعيه بلغ 7000 مليار، هل الواقع هذا يعتبر ناقص الخطر؟
2: هو المالية بتاع الصناديق الاجتماعية عرفت عجز من نهاية سنوات 90، ماهيش حاجة جديدة. وتفاقمت أول حاجة نتيجة وضعية كبيرة موجودة في تونس، مرتبطة بالعامل الديموغرافي، مرتبطة بالوضعية المالية للصناديق في علاقة بندرة الانتدابات في القطاعين العام والخاص، التهرب السكاني. فما موضوع ما أسباب موضوعية تثبت في الوضعية هذه. احنا اليوم المطلوب هي أول حاجة المكاشفة والمصارحة، أعطيه الدلالات الرقمية للناس باش تفهم روحها شنية وضعية صندوق الوطني التأمين على المرض في علاقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في العلاقة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ليش؟ لأنه ماهوش العدد الرقم اللي تم التصريح به ماهوش متزع للدرجة هذه، باعتبار أن الصناديق الاجتماعية تتصرف في آلاف المليارديرات، مش حاجة من معناتها جديدة، وإنما هي تتطلب تفسير وتتطلب تبرير وتتطلب إجراءات تعديلية وإصلاحية عاجلة واستراتيجية للخروج من الوضع دي باش ما يزيدش يتفاقم. احنا وصلنا الوضعية اليوم اللي نجم نقوله نقوز الخطر بالنسبة للخدمات الصحية اللي أشرت لها انت قبيلة في المقدمة، على أساس أن سواء كان مسدي الخدمات، مشكل المواطن، مشكل المنظر المنخرط، مشكل الحريف اللي هو عنده إشكاليات مع الصندوق الوطني التأمين على المرض، وإنما زاد مسدي الخدمات اللي هم الصيدليات، مراكز التمثيل، مراكز تصفيه الدم، مراكز العلاج الطبيعي. هذم الكل عندهم مشاكل نتاع فوترة لدى الصندوق الوطني التأمين على المرض، اللي يلقى روحه في مستوى محاسبي، على مستوى محاسبي سور لو بلان كونتابل، عنده برشا فلوس اكسيدونتير، عنده فائض نتاع فلوس، لكن على المستوى الواقعي عنده صعوبات في السيوله الماليه. ليش؟ لانه الصناديق الاجتماعيه خاصه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماهوش قاعد يعطي فيه في مناباته اللي ترجع للتامين الجماعي، التأمين الصحي، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي مش يعطي في منباته اللي راجع على أصحاب الجريات، وهذه مسألة متاع استخلاص. هذاك علاش احنا في المقترحات قلنا من العلاجات الأساسية أن نصلوا الاستخلاص على الصناديق الاجتماعي. المهم احنا اليوم في وضعية مالية متشابكة، الصيدلية المركزية في مديونية، الصناديق الاجتماعية في عجز مالي، مؤسسات الاستشفائية العمومية عندهم مشاكل متاع تزود بالدويات وبالأجهزة الطبية. الوضعية خطر مربوطة ببعضها.
1: كيف توصفها أنت سي الهادي؟ كيف توصف الوضعية هذه؟ الوضعية هذه كيف توصف؟ اختيرة مش اختيرة؟
2: ما نمشيش للتوصيفات، هي داعية إلى التدخل العاجل، هي مدعاة ودعوة صريحة. احنا وصلنا بباليز مع تتم مؤشرات احصائية تقول لك لابد من المعالجة. احنا اليوم المؤشرات الاحصائية والارقام المصرح بها واللي هي ناخذ فيها من القوائم المالية، احنا ما نقدموش ارقام جزافية، نقدم ارقام نستدل بها من قوائم مالية الصادرة على الصناديق الاجتماعية وعلى سلطة الاشراف. هالارقام هذه المصرح بها واللي زادة كيف مزدي الخدمات قدموها، هالارقام هذه من غير ما نكون في حاجة إلى استقرائها تدل على أساس أن لابد من إصلاح الوضعية. لأنه هاو نرجع أنا بالنسبة للمضمون الاجتماعي وللمواطن اللي حكيت عليه قبيلة أنت، إذا كان بطاقة العلاج وأن مصاريف العلاج ولا تحمل مصاريف العلاج كان يدوم شهر، احنا اليوم ولينا في مستويات مع 5 شهور وستة شهور. اللي التونسي عنده ميزانية يخصصها للتأمين الصحي وللعلاج، إذا كان الفاتورة تدوم 5 شهور وستة شهور وما يخلصش، أول حاجة جودة الخدمات تطيح، ثاني حاجة إقبال التونسي على العلاج وعلى التأمين الصحي وعلى الاعتناء بصحته تنقص، باعتبار أنه المورد اللي هو مخصص اللي هو يمثل تقريبا 27% من ميزانية التونسي مخصص للمسائل الصحية، هو عائلته مش فرد بركة عائلة. هل المشاكل هذه الصحية اللي قاعد إجابة فيها التونسي نتيجة تأخر استرجاع مصاريف العلاج ولا التحمل بمصاريف العلاج ولا التحمل بالأدوية الخصوصية، هذه ترجع على على على على صحة المواطن وترجع زادة على بالسلب على جودة الخدمات في الصندوق الوطني للتأمين على المرض. لماذا ليه مرة كل شيء برش على الصندوق الوطني للتأمين على المرض وحده؟ لأنه هو في علاقة تشابكية مع بقية الصناديق، ما نجمش أن نظلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض باش نركز عليه وقت اللي احنا رانا نحكيه في حاجة تهم الصناديق الاجتماعية بصفة عامة. لأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض منين يستخلص في المستحقات؟ يستخلص في مستحقاته عن طريق الصندوق الوطني للضم الاجتماعي اللي هو المضمون الاجتماعي، وسواء كان المشغل وإلا الأجير وإلا اللي عنده منظومة بتاع صاحب مشروع كله يصب الصندوق، يصب المستحقات لدى الصندوق الوطني للضم الاجتماعي اللي هو يحول النسبة المئوية المعنية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. هالنسب المئوية هذه قاعدة مش قاعدة تتحول آليا، دونك يولي عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض عجز مالي مباشر، بعد ما يلقاش فلوس باش يخلص مزدي الخدمات وباش يخلص من المضمون الاجتماعي. الصندوق الوطني للتقاعد
1: نعم تفضل. شنو الاسباب العجز هذايا؟
2: لانه ما فماش اليات استخلاص مباشر. احنا عملنا مشروع اللي اسمه الصندوق الوطني للتامين على المرض من فبراير 2004 وما عملنا لوش وسائل وادوات واليات نتاع استخلاص مباشر للمستحقات نتاعه. خليناه تريبيتير، خليناه مرهون للصناديق الاجتماعيه، ما ينجم ياخذ فلوس الا عن طريق الصناديق الاجتماعيه، ما ينجمش يتمتع بمستحقاته من المقتطعات ولا المحجوزات مباشره من المضمون الاجتماعي ولا مباشره من المشغل. هل باعتبار الضغط على الجرايات هذه متبرر الصناديق الاجتماعية الضغط على الجرايات اللي هي عندها كلفة معينة يولي تم تحويل المبالغ اللي هي ترجع للصندوق الوطني للتأمين على المرض لصرف الجرايات الشهرية سواء كان بالصندوق الضمان الاجتماعي ولا صندوق التقاعد الحيطة الاجتماعي؟ هذه الأسباب، هذه المبررات، لكن الواقع هذه مش ممكن يتمادى. يلزمنا نفصل العملية متاع الاستخلاص ما بين مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستحقات اللي ترجع للصندوق الضمان الاجتماعي وإلا صندوق التقاعد ولا والحيطة الاجتماعية. نهار اللي العمليات هذه تتفصل على بعضها تاون وليو نفرزوا الوضعية بتاع صندوق التأمين على المرض، ويولي صندوق التأمين على المرض في وضعية أسلم من الوضعية اللي فيها توا، ويولي المضمون الاجتماعي يتحصل على مستحقاته بطريقة أقرب وأسرع وبطريقة أكثر جودة. ليش؟ لأن مثلا كل مثلا مالية تابع الاستخلاص، مدام الاستخلاص ما هوش قاعد يصير بصفة طبيعية طبعا إزداء الخدمات مش باش يكون مصدر بالطريقة الطبيعية. هذه بورشيماتيزي باش نبسطوا الفكرة للمواطن، هي أعقد من هكا لكن باش نعطيه شيماء لأنه في الأصل المواطن عنده الحق في النتائج المعلومة، لكن ما هوش يطرف في هالتقنيات هذه اللي هي خاصة بالصناديق الاجتماعية واللي هي تتطلب حلول عاجلة مع سلطة الإشراف وكل المعنيين من الأطراف المعنية عليها كانت تدخل لإصلاح هذه الوضعية حتى ما تزيدش تتفاقم ونوليه ونحكيه وقتها في تهديد في سلامة الصحة متاع التونسي وإلا سلامة مستحقاته في الجراية ولا غيره. باش ما نخلطوش لهذه، جاء الوقت باش نبادروا بإجراءات فورية لتصويب الوضعية وإصلاح الوضعية حتى لا تزيد تفاقم، وإذا كان زاد التفاقم مش يولي التونسي يولي يشعر بعدم الأمان وعدم الثقة في المؤسسة.
1: سيلادي، علاش الحكومات المتعاقبة ديما في جلسات ولكن على أرض الواقع نشوفوا ديما الحلول معناها ما صلحتش الوضعية، نقولوا احنا ترقيعية ماهيش
2: خاطر قعدنا في حلول جزئية ترقيعية ما مشيناش الأصل المشكل اللي هو الاستخلاص. قعدنا في حلول زيد في نسبة نسبة المساهمة وخر سن التقاعد، عالجنا الأمور متاع التقاعد ظرفية اللي ممكن مكنت من تهوية المنظومة مدة 20 شهر ولا 22 شهر، ومن بعد نلقاو رواحنا من جديد قدام نفس الإشكال. المطلوب هو أن نقوم بإجراءات آنية صالح، إجراءات متوسطة المدى وإجراءات استراتيجية اللي تخلي المنظومة متاعنا في مأمن وتخلي الديمومة لا بيرينيتي دو سيستيم، تخلي المرفق العام في مأمن، وهذا ما ينجم يكون إلا في صبورة كبيرة برشا فيها إصلاح المنظومة الصحية، إصلاح وضعية المستشفيات، إصلاح وضعية الفارماسي سنترال من ناحية المالية، وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وبالتدخل في كيفية استخلاص الصناديق الاجتماعية لمستحقاتها، خطر الصناديق هي متصرف في الأنظمة مش هي اللي تخرج في النصوص القانونية. نهار الصناديق الاجتماعية هي تطبق النصوص القانونية الموجودة، ما عليها إلا المرجعية التشريعية تتبدل والهيكلة التنظيمية للصناديق الاجتماعية تتبدل لما يستجيب بواقع ديموغرافي جديد وواقع اجتماعي جديد وواقع مهني جديد. العالم قاعد يتطور وطريقة المعالجة قاعدة تتطور وآليات الاستخلاص قاعدة تتطور، وإحنا ما زلنا في النص متاع 2004 اللي هو مازال ما عادش يأتي أكله، ما عادش يؤدي نتيجة إيجابية، وهذا كان بريديزيبل رغم أن إحنا من عام 96 و93 كنا ننتظر على أساس أنا نهار من نهارات مش نوصل للوضعية هذه. ومع إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي هو مكسب وطني لابد من المحافظة عليه والمحافظة على ديمومته، لكن لابد ليه من آليات متاع استخلاص لأن يكون قادر على الالتزام، لأنه احنا اليوم لدينا في وضعية أنه الإيرادات الفلوس اللي يلمها أقل من الأعباء المحمولة عليه بالطبيعة حتى بالحساب السهل. إذا كان أنا عندي عدد متاع منتفعين أنا هو يغطي تقريبا 4,500,000 منخرط ما بين القطاعين العام والخاص، ويتطلب إيرادات وتمويلات كبيرة، والنسبة المئوية للإيرادات نتاعه تنجم تغطي له استلزاماته لكن ما هيش قاعدة تخلط له.
1: واضح. أنت سي الهادي كنت حذرت من تعطيل المرفق العام، هل فما إمكانية أنه ينجم يجي نهار والمتقاعد معاش يلقى جرايته إذا تواصلت الوضعية هذه؟
2: هو ما هيش فزاعة، احنا في كل الحالات الدولة إيقيا وأخلاقيا ضامنة للمرفق العام، فماش هالإشكال هذه، فماش هالخطر هذه اللي يكون خطر يمس السلم الاجتماعي في تونس. الخطر هذه مهوش ممكن باش يصير،
1: مهوش مطروح.
2: فترات تاريخية عملنا معالجات مالية ظرفية للخروج من الإتابة تعهدات الصناديق الاجتماعية، لأنه الجراية والحق في الصحة من الحقوق الأساسية ومن الحقوق الحياتية المعيشية، مش ممكن باش يصير هذا. كيما الأجر كيف الجراية شنية، ما هي نوع من الأجر، هي نسبة من الأجر، تختار هذا مش ممكن يصير. لكن احنا نظامنا التوزيعي قائم على التمويل الذاتي، قبل ما نعملوا على الدولة ولا قبل ما نعملوا على الميزانية العامة للدولة باش تمول الضمان الاجتماعي اللي هي الميزانية للدولة اللي لازمها تمشي للتنمية وللاستثمار، الصناديق الاجتماعية ممكن باش نصلحوها بتمويلاتها الذاتية بنظامها التوزيعي مع تنمية الموارد وتنويع الموارد متاع الصناديق الاجتماعية، وهذا ممكن. وفما تجارب مقارنة في العالم، وإحنا قادرين بالخبراء متاعنا وبالمؤسسات الإدارة متاعنا وكل المتدخلين وبالأطراف الاجتماعية باش نعملوا سيناريو لإنقاذ الصناديق الاجتماعية على المستوى العاجل، على المستوى المتوسط، وعلى المستوى الاستراتيجي. راهو كي نقولوا باش نصلحوا منظومة من منظوماتنا من الاجتماعي، يلزم نصلحوا منظومة قادرة باش تشد وتتماسك وتتوازن لجيل مهني اللي هو في حدود 30 سنة. الإصلاحات ما تنجمش تكون على مدى 24 شهر و 25 شهر. وما ننساوش اللي احنا تقريب 6 اجتماعات متاع مجلس وزارية صاروا من أبريل 2024، واليوم مازلنا ننتظر في النتائج التقنية والنتائج الإدارية والسيناريوهات اللي هي سيناريوهات ما تنجم تكون إلا اختيارات عامة واختيارات سياسية، لأنه الضمان الاجتماعي هو منظومة اجتماعية، لكن اختياراتها اللي تتحكم فيها هي اختيارات أساسا سياسية. هل اختيارات هذه معناتها من المفروض اليوم يلزمها تتبلور، وخاصة أن الدرس الاجتماعي في العديد من المناسبات وخاصة في 6 شهور الأخرانين، وصارت حتى جلسة عمل وزارية أشرفت عليها السيدة رئيسة الحكومة توصل لها وقت معين، وما مازلنا ما شفناش النتائج العملية، وهي التصورات احنا ما نجم نناقشوا التصورات إلا ما يتم التصريح بها والإدلاء بها، ما نناقشوش أفكار ولا ما نناقشوش معناتها تخمينات. اليوم توجهات الحكومة وتوجهات الشؤون الاجتماعية في مادة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي مش الصناديق الاجتماعي، احنا لا نصلح الصناديق الاجتماعي، نصلح المنظومات نتاع الضمان الاجتماعي، لأن الصناديق الاجتماعية هي أداة تصرف في منظومة الضمان الاجتماعي. نهار السيناريو هذا يكون جاهز يمكن مناقشته، ويليت أن الرأي يكون طريقة حوارية وتشارك فيها كل الأطراف، حتى تكون كل الأطراف انجاجي وملتزمة بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اللي هي من المكاسب الاجتماعية لدولة الاستقلال، واللي توا نحكيو عليها على أساس أنها رافد أساسي من روافد الدولة الاجتماعية. الدولة الاجتماعية ما تنجم تقوم إلا بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اللي هي أساس كل العمل الاجتماعي في تونس.
1: باختصار سي الهادي، فما أمل في إصلاح أو إنقاذ الصناديق الاجتماعية اليوم؟
2: طبعا ممكن، وفي الأمل موجود، وإحنا نخدمه على الأمل، والضمان الاجتماعي رو فاتحة أمل، هو باب أمل، لأنه هو تأمينات اجتماعية، وإحنا قادرين، والسيناريوهات ماهيش معجزة باش نصلح منظومة الضمان الاجتماعي. يكفي باش نقعدوا مع بعضنا ونسمعوا بعضنا ونتفاهموا مع بعضنا ونشوفوا شنو ما اللي قادرين باش نعملوه، وما ماهيش معجزة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ممكن ومأمول وباش يصير في كل الحالات باش يصير، لأن ما نجموش نعيش بالطريقة هذه في هوس متاع عجز الصناديق الاجتماعية، ولا هوس انخرام التوازنات المالية، وإلا تهديد ما يسمى تهديد المرفق العام. لا، أنا ما نعيش كان بالأمل، والأمل ممكن والأمل متوفر ولنا القدرة على ذلك.
1: يعطيك الصحة سي الهادي دحمان الخبير في الضمان الاجتماعي، مشكور جدا على قبول الدعوة. احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وستة واربعين دقيقة على موجات راديو ميتا ونحكي عليهم صحتكم من خلال فقرتنا صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا.
1: نحكي اليوم مستمعينا على إطلاق الحملة الوطنية تحت شعار أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان سنة 2026، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق لتاريخ 30 سبتمبر الجاري. هذاك علاش ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تظاهرة تحسيسية وتوعوية من خلال الفرق والقافلات الصحية اللي باش تكون موجودة في شارع الحبي بورقيبة بالعاصمة. وباش نعرفوا أكثر تفاصيل تدخل معانا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة التميمي مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. صباح النور دكتورة، مرحبا بيك.
2: صباح الورد، بارك الله فيك وعطيكم الصحة على المبادرة هذه باش تعاونونا باش نقوموا معناتها بالتظاهرة هذه.
1: مرحبا بيك دكتورة، أحكي لنا على القوافل التحسيسية اللي عملها ديوان سنة، وين ماشيين بالضبط والمناطق اللي ركزتوا عليها نحكيه في الولايات.
2: احنا سنة معناتها باش نعملوا في الولايات 24 ولاية، ومش كان في الولايات، حتى في المعتمديات باش نقربوا للنساء، على خاطر احنا المؤشر نتاعنا يلزمنا نحسن مؤشر اللي يلزم نعطيه الخدمات نتاع التقصي المبكر لسرطان الثدي والتحسيس ليه للنساء مختلف الفئات اللي ما توصلهمش الخدمات الصحية، اللي ما يوصلهمش الخدمات التكميلية كما نقولوا الماموغرافي والتقصي بالصدى للسرطان الثدي، على خاطر السرطان الثدي معناتها كل عام هو قاعد يزيد في تونس على خاطر فما تطور نتاع النساء معناتها في السن نتاعها مع تديسمون دو لا بوبولاسيون قاعدين نزيدوا. هذاك علاش يلزمنا نوصلوا لاكثر ما يمكن من نساء من عمرها 40 سنه ل 70 سنه، يلزمنا نمشيو لها ونعملوا لها التقصي. هذاك علاش احنا كل عام رانا نمشي وفي الساعه هذه الخدمات موجوده طيله السنه، اما نكثفوا فيها بمناسبه شهر اكتوبر الوردي. برشا نساء يجيو الشهر هذاك ويكونوا معناتها حاضرين للتقصي، وهما يطلبوا التقصي، يطلبوا الخدمة هذه اللي هي حقهم، على خاطر إذا كان احنا معناتها نجم نفيقوا به بكري يكون العلاج أسهل وأسرع،
1: نسبة الشفاء أكثر، يعني
2: أي نسبة الشفاء أكثر دوتون بلو اللي معناتها ثم تطور معناتها الأدوية والكيميائي تطور، فما طول الهرمونوثيرابي والإيمونوثيرابي هذه معناتها تعطي ما فيهاش معناتها كيما الدويات القدم ما فيهمش معناتها العوارض الجانبية أقل برشا، والمرأة تعيش لاباس عليها وتنجم تعيش حتى 30 40 سنة بعد ما تكتشف حبة صغيرة في الثدي نتاعها، ولا يكتشفونها مراكز الصحة الأنجابية نتاع الديوان اللي يخدموا فيهم القابلات والأطباء هما أكفاء، زاد كيف كيف في مراكز الصحة الأساسية يعطيو الخدمة هذه. معناتها أنا نطلب من النساء الكل يجيو مرحبا بيهم وقت اللي يحبوا العام الكل، وإلا حتى في شهر أكتوبر احنا قد في شهر أكتوبر نعملوا قوافل نعملوا فرق متنقلة نوصلوا للوكاليتي البعاد اللي ما يجيهمش حتى خدمة ومكملهم الخدمة هذه. وإذا كان نقاو حاجة صغيرة على خاطر احنا مزدي الخدمات نتاعنا للقوابل والأطباء تلمون يخدموها الخدمة هذه معناتها يعملوا الكشف ويفيقوا بسرطانات أقل من 100 ساعات اللي هي معناتها كي نفيقوا به صغير بالكل الشفاء يكون أنجع والتكفل يكون خير. احنا نبعثوها يفيقوا باش يعملوا تقصي بالصدى، احنا عنا زوز آلات تاع الصدى السنة زادة شرينا آلة تاع الكشف بالصدى إيكوغراف معناتها بذمة سرطان الثدي وحكينا في ولاية أريانا، وعنا كيف كيف ماموغراف في ولاية أريانا في المندوبية نتاعنا واقتنينا مع الشركاء آلة ماموغراف في ولاية منوبة. إن شاء الله من هنا لآخر الشهر هذا تكون كاملة وشاملة ونمكنوا النساء نتاع ولاية منوبة بالتقصي المبكر بالكشف السريري هذاك ديما نعطيو فيه وديما نعملو فيه. أما أثناء إضافة جديدة بالنسبة لولاية منوبة عندنا الماموغراف باش نوفروه للنساء اللي نلقاو عنده كشف نلقاو حاجة نوجهوها باش تعمل الماموغرافية على خاطر الماموغرافية تعطي أدق معناتها الدياغنوستيك يكون أدق برشا ونوجهوه إن شاء الله النساء تعطون كلهم لباس أما اللي عنده حاجة نوجهوها للتكفل. هذه معناتها التقاسي المبكر سرطان الثدي يشمل ثلاثة لثلاث نيفو معناتها في مساحة الصحة الأساسية كما نقول احنا المستوصفات مركز الصحه الانجابيه والسبيطارات اللي فيهم الماموغراف. الماموغراف موجود في اغلب الولايات نتاع طول وكيف كيف مع ذيك في التكفل السبيطارات اللي يتكفلوا بالسرطانات كسوسوا لي زونكولوج ولا لي جينيكولوج نعملوا العمليه كان تستحق العمليه والا نعملوا الدواء بالشيميوثيرابي هرمونوثيرابي إيمينوثيرابي كيف كيف بتات ساعات راديوثيرابي كل حالة وحالتها مش على خاطر هذه استحقت راديوثيرابي
1: حسب الحالة
2: ولا هذه استحقت شيميوثيرابي أخطر من الأخرى لا راهو طبيب والإطار شبه الطبي الكل هما اللي يعرفوا مدى الخطورة ويعطيوا الدواء حسب بروتوكول معين معناتها حسب التطور متاع البحوث العالم على خاطر الأطباء متاعنا الأجلاء يواكبوا وكيف ينشروا المعطيات اللي هما يلقاوهم ويعطيوا من أحسن ومن أطور الأدوية والتكفل بالنساء هذوما. احنا كل عام حسب التقريب في تونس 4000 حالة سرطان الثدي.
1: دكتورة خلينا في إطار التظاهرة دي بالنسبة للقوافل بالنسبة للقوافل اللي يوفرها الديوان شنو الخدمات المجانية اللي تلقاها المرأة كي تمشي للقافلة هذه؟
2: القوافل متاع
1: تصوير شنو بالضبط؟
2: مساحة وإلا في رق وإلا في معناتها معناتها مساحات الصحة الأنجابية القارة كلهم مجانية سامحوني نصمع حتى خدمة تسحق فلوس خدمة الصحة الأنجابية الكل مجانية ما تدفع حتى فرنك تحط تحليل تصوير بالصدي ولا غيره وكلها مجانية تدعم أخصائيين نفسيين كلها مجانية. احنا في التظاهرة هذه نتاع 30 سبتمبر احنا بديناها بذمة ليلة اكتوبر على خاطر هي باش تكون معناتها لانسمون انطلاقة نتاع الحملة الوطنية نتاع اكتوبر الوردي اللي كل عام نقوموا بها احنا باش نعطيو خدمات التوعية والتحسيس على خاطر باش يجيونا كبار وصغار والكل ورجال زادة نوعيوهم على أهمية التقاسي. اليوم هو جاي عنده أخته أمه خطيبته مرته يوعيها كيف كيف البنية ولا الولايد اللي جاي يخرجوا من الليسي فما الليسي غادي بعد سنة راح يغرجيبة يجيونا وإحنا نمشي وفيغ أه ونقولوا لهم أهمية التقاسي ويجيوا الأمهات نتاعهم ولا أخواتهم اللي في العمر معين يجيوا يتمتعوا بالخدمات التقاسي. زي كيف كيف عنا أخطائيين نسانيين بش يكونوا موجودين نهارتها بش نقدموا زي كيف كيف شنو اللي عمل الديوان ملي أنشئ فما كما نقولوا احنا خيمة فيها شنو ما أنشئ كمطويات وإلا كبحوث ولا حاجة يكون موجودة غالية هكا بش نعرفوا بخدمات الديوان وخدماتها راهو ناجعة ومجانية ومن غير موعد المرأة جي ولا لوجون يجي في صفائات صديقة الشباب يجي وما غير موعد مرحبا بيهم في كل وقت ما يدفعوا حتى فرق.
1: دكتورة شنو أهم الصعوبات ولا المخاوف اللي تعترضكم عند النساء في الميدان مثلا خوف حشمة قلة وعي؟
2: احنا عنا معناتها التجربة متاع 50 سنة ديما نأطروا مزدي الخدمات من مثقفين ومثقفات من قوابل من معناتها ديزانفيرنيير كلهم معناتها الإطار اللي يعطي الخدمات للنساء دينا نعملهم في الديفلوبمون دي كومبيتونس نعملهم في الفورماسيون نوعيهم على بارابو للنوفوتي اللي موجودة في العالم كونسيرنون لابروش كونسيرنون لو دياغنوستيك مثلا المرأة لقينا لها دياغنوستيك هي ما عينهاش باش تكون حبلة مثلا وقاطع بالها نعرف كيفاش نوصلوا لها المعلومة لقينا عندها سرطان ثدي ولا عنق الرحم مازال في التطور نتاعو التري كونسيرو نعرفوا كيفاش نوصلوا المعلومة ولا إذا كان متطور نعرفوا كيفاش نوصلوا المعلومة خاطر كيما نعرفوش بالكدا كيفاش الطريقة توصيل المعلومة للفئات هذوما يهربوا تقول عندي كونسير أنا باش نموت تولي ما عادش تجي احنا عندنا طريقة نتاعنا نوصلوا المعلومة مبسطة كما يلزم
1: ما ترجعوهاش بطريقه سلسه هكا
2: طريقه سلسه اللي هي معناتها ما تخافش ونعطيوها امثله نتاع عباد اليوم 40 سنه ملي جاتهم كما نقولوا كعبوره صغيره في الثدي وعملوا اللي يلزم الكل ومنعوا ولاباس وكبروا ولادهم وعاشوا حياه عادي فما كيف كيف بعديك اللي ما يحبوش شغل بلون استيتيك الله لا يقدر صار معناتها استئصال نتاع واحد من الثدي فما كيف كيف مع الجمعيات نتعاملوا ونركبوا لهم معناتها ثدي اصطناعي معناتها هذيك
1: وين هو اللي يتكفل بهذا الكل حتى التجميل بعد العمليه
2: هذيا احنا اخضر كيفاش احنا خدماتنا في النطاق نتاعنا مجاني بعديك كي تمشي للسبيطارات والا تمشي للمصحات تولي حاجه اخرى اللي عندها كارني حسب الدفتر اللي عندها نتاع العلاج كارني نتاعها ابيض والا كنام خيزون شارج كنام كل هذيك التكفل يصير حسب الخيزون شارج سوسيال نتاعها واللي ما عندهمش كارنيات نعاونوا على المرشدات الاجتماعيين موجودين في بعض المستشفيات باش يتمكنوا يوليوا عندهم كارني نتاع خيزون شارج اللي هو باش ينجموا معناتها يتمتعوا بالخدمات اللي توصلهم معناتها كما نقولوا احنا البر الامان ان شاء الله. اما يلزم شويه صبر التريود الاولى العام العامين الاولانيين شويه صبر ويلزم مشادره يقول له طبيب اجاني معناتها دون زاموا ولا يلزم تمشي له الماموغرافي معناتها يلزم تتعاود وقت اللي يلزم معناتها يلزم يسمع كلام الطبيب والا قابله شنو اللي
1: تبع طبيبه
2: لا تايه سيت اون فاتاليتي انا جو سوي فوتو لا بعد تو.
1: أعطينا دكتورة آخر الإحصائيات الإصابة بالمرض هذايا في تونس هل قاعد في نسق تصاعدي وإلا مستقر الإحصائيات دي؟
2: كما قلت لك من الأول هو التطور الديموغرافي نتاع تونس من ناحية تهرم البوبولاسيون معناتها في تونس لذلك عليه كنا قبل في العام 2500 حالة تولينا 4000 ألف نفسها أحنا للديوان معناتها الخمسة سنين الأخرين قمنا حسب التقريب 600,000 كشف معناتها كشوفات اللي لقينا 1200 حالة اللي هي مشتبهة وعملنا 30,000 ماموغرافي 30,000 كشف بالآلة الماموغرافيا واجهنا الحالات هذوما للسبيطارات بالنسبة لنا احنا عنا متعاقدين مع أطباء النساء وأطباء معناتها مختصين في الأشعة معناتها يخدموا معنا ونوجهوا النساء هذوما اللي نكتشفوا من عندهم حاجة لأكثر للمستشفيات
1: باش يكملوا العلاج
2: نتاعهم نحب نمشي للمصحة الخاصة ما نحبش شكون يعرف عليا في داكشي هو في الدومين نتاع الصحة يخدم ولا حاجة يمشي للمتحف حتى ويصير عنده القيزة وشارج التكفل من ناحية صندوق الاجتماع عند الكنام حسب اللي هو حاط.
1: كلمة الختام دكتورة، شنو المساج اللي تحب توصله لكل
2: كلمة مرة؟ الختام احنا عام نهار 30 سبتمبر موجودين من 8 متاع الصباح شارع حبيب بورقيبة، عندنا خيام محطوطين، الخيام هذو ما فيها تكفل، عندنا كيف كيف مساحة مامو لايف اللي معناتها معانا اللابوراتوار ميديس نيابوليس هو اللي معناتها وفرها لتونس باش النساء اللي بعاد يتمتعوا بخدمات نتاع الماموغرافي. احنا نعملوا الاكزامان معناتها الكشف السريري، وبعديك نوجهوا ابوبخي النصف نتاع النساء اللي تشوفوهم نوجهوهم باش يعملوا الماموغرافي. مش النساء الكل، النساء مكتريتهم
1: اللي تشكوا في حالاتهم
2: عندهم حتى شك، نوجهوا كان الثلث نتاع النساء على خاطر الكشف هذايا معناتها يصير بصفة دقيقة جدا، القوابل نتاعنا معناتها متمرنين في الموضوع هذايا سنين، هما يخدموا وسنين قاعدين يتكونوا زادة حسب مستجدات التطور العلمي في العالم وفي تونس، والأطباء زادة كيف كيف أسفة نوجههم للماموغرافي والإيكوغرافي معناتها كشف بالصدى موجودة في هالمساحة هذايا وكيف كيف الماموغرافي، وبش يجينا أساتذة سنة كل عام هو شكون يجينا حسب الديسبونيبيليتي نتاع الأساتذة يخدموا في المستشفيات الجامعية. مثلا سنة بش يجينا بروفيسور سنة مزغني من بيتاليا سنينات والإكيب متاحة بش يجي معها اون أسيستان وبش يجي معها دو ريزيدان بش هكيكا تكون معناتها سلسة لسيركوي يكون سلسة، واحدة تعمل الإيكوغرافي ويثبتوا مع بعض خاطر ديما تكون الاستشارة ما بين السينيور والجونيور مثلا. دونك ما نخرجوا المرأة اللي عندها كان عندها حاجة نواجهوها بالليتر، وبعض الأحيان خاطر احنا نعملوا زادة المامولاي ثرية على طول العام نواجهوهم بالموعد، ياخذوا موعد من عند قسم الأقسام نقولوها يا مدام باش تمشي للقسم الفلاني حسب السكنة نتاعها بالطبيعة النهار الفلاني
1: بالتفصيل يعني توجهها.
2: عاطا احنا تكون بريزون شارج عاطا من السنسيبيليزاسيون للانونس دو لا مالادي للايكوغرافي للماموغرافي اي بوي اون ريفيرونس بور لا بريزون شارج. ما نسيبوها المراه كان معناتها مش فايده نعملوا معناتها مئات الالاف الكشف صارت أنستاجي معناتها نوفروا الخدمة هذية متاع الكشف السريري وبعديك نلقاو حاجة ونسيبوها له اللي نلقاو حاجة عندها ناخدوا الأرقام الهاتف متاع نسي هذوما ونثبتوا معاها من بعد اسكو مشيت اسكو صار للتكفل معناتها
1: تبعوها يعني الحالة.
2: ان شاء الله ما جينا حتى مرأة عندها حاجة
1: ان شاء الله
2: احنا هوني معناتها ايجالمون هذوما الأيامات التحسيسية راهم باش يعاونوا انت باش يمشيوا دار الخدمة باش يطلبوها الخدمة، هي حقهم هي حقهم على الخدمة هذه.
1: مشكورة جدا دكتورة فاطمة دميمي مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، يعطيك الصحة على تدخلك معنا وعلى المعلومات هذه. احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعي
0: ما تسمعوا في راديو مات.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: الحديش وتسعتاش دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. توا باش نسلطوا الضوء على قرار وزير التربية الأخير اللي يخص منع خروج التلامذة من مدارسهم منعا باتا ابتداء من شهر أكتوبر القادم. قرار وزير التربية ما جاش من فراغ وكان في إطار المحافظة على سلامة أطفالنا من المخاطر والظواهر الاجتماعية الاخطيرة، والناس الكل نعرفوا اللي الأمطار الأخيرة اللي صبت خاصة في تونس العاصمة تم خلالها إخراج تلامذة من مدارسهم وفتح أبواب المدارس باش يخرجوا ويغادروا قبل وقتهم المحدد، وكان ذلك توقيا من الفيضانات. ولكن حسب مارينا من فيديوهات دارت على منصات التواصل الاجتماعي فإنه صغيراتنا وقتها لقوا رواحهم وحدهم في السيول الجارفة والمياه اللي في الشارع، وهذا كان بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة لوزارة التربية. وفي الوقت هذا بالذات خرج وزير التربية وتم اتخاذ قرار منع خروج التلامذة أثناء أوقات الدراسة. هات نسمعوا تصريح وزير التربية وراجعين.
2: تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى، وكان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال الإدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
1: هذا كان تصريح وزير التربية. وقرار كما هذا ما ينجم كان يطمن الأولياء ويهنيهم على سلامة صغيراتهم، ولكن إن شاء الله يتم تخصيص النوادي ويتم تخصيص أنشطة ثقافية أو رياضية أو غيرها لتلامذة هكيكة باش ما يحسوش رواحهم قيدين وإلا محبوسين. احنا توا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

انطلاق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكمية قليلة بالأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط والتي كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموع 350 ألف طن من الإنتاج الوطني، وذلك حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحرية بابن خلاد البشير عون الله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأرجع عون الله تراجع الإنتاج على مستوى ولاية نابل وعلى مستوى وطني إلى عديد العوامل التي حالت دون تحقيق زيادة في الإنتاج أو المحافظة على معدل إنتاج الموسم الفارط، منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أثرت بشكل كبير على الصبا، بالإضافة إلى موجة الحر ومن جرى عنها من تساقط لثمار القوارص. عمادة المهندسين التونسيين تعد خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صيف 2026، وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغارسية. وفي ذات السياق أوضح عميد المهندسين في تدوين على صفحة العمادة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أوضح أن أعداد هذه الدراسة يأتي انطلاقا من اعتبار ما عاشته تونس خلال صائفة 2026 بمثابة جرس انذار يستوجب التحرك، مؤكدا أن العمادة اختارت عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع أو إطلاق التصريحات، بل قامت بتجميع عدد من الكفاءات الهندسية والخبراء لإعداد مقترحات عملية في مجال الطاقة. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثانية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغة عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصادي والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصادي والتصرف. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 472 تدخلا، وذلك وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. على الصعيد الدولي، المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الغاز والكهرباء في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإمدادات العالمية وتقلب أسواق الطاقة. نهاية الموعد الإخباري.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: هنا نكون وصلنا مستمعينا لنهاية حصتنا، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم ونكون قدمنا لكم الإفادة والمعلومة الصحيحة. صفيق سيلة تقول لكم موعدنا معكم يتجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميد في الأمان.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

magie du sourire vous accueille ici chez vous ce soir.

تحصي لي كونفيتونس نتاعك وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سيت رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كامب، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بي. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجموا زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com. بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نابل في

الليلة على راديو مات. توا مالي ساعة، مالي ساعة راديو مات، راديو مات.

0: ما تسمع. على راديو ماد توا من ساعتين راديو ماد بوغافو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. البداية بالتتويجات والميداليات، ونحرز البطلين الأولمبيين في رأس القطوسي وخليل الجندوبي البارح لحد زوز ميداليات ذهبية جديدة في مسيرتهم الرياضية، وتوج القطوسي بذهبية منافسات وزن 67 كيلوغرام ضمن دورة بولونيا الدولية للتايكواندو بعد الفوز في النهائي قدام اللاعب المصري أدهم الشيخ بنتيجة 2-0، وبدوره فاز محمد خليل الجندوبي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد فوزه في النهائي قدام الإسباني كالاجون في الدقيقة في بنتيجة 2-0. الموعد اليوم مع ثاني الجولات في الخاصة بالتصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا القادمة في كرة القدم. المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم 8 متاع الليل قدام بوتسوانا. بمناسبة المباراة هذه، أكد الناخب الوطني معين الشعباني للمنتخب لا يملك خيار سوى الفوز عندما يواجه بوتسوانا اليوم في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. نذكر أن تونس كانت تعادلت 1-1 مع أوغندا في الجولة الأولى، بينما انتهت مباراة ليبيا وبوتسوانا بالتعادل 2-2 لتتقاسم المنتخبات الأربعة صدارة المجموعة الثامنة بنقطة واحدة لكل منهما. وقال الشعباني أن المباراة تمثل مواجهة مهمة قدام منافس مباشر، وأضاف لا خيار أمامنا سوى الانتصار وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز، وأضاف أن اختياراته ستعتمد على طبيعة المنافس وإمكانياته، مشيرا إلى أن بوتسوانا أظهرت قدراتها على إرباك منافسها قدام ليبيا. تابع الشعباني: خسرنا زوز نقاط قدام أوغندا وعلينا استعادتهم في أقرب وقت، وأكد أن المنتخب باش يركز أيضا على منافسيه المباشرين في المجموعة بوتسوانا وليبيا. وبخصوص الحالة الصحية للملاعبية، أوضح الشعباني أنه على غرام عائد من إصابة مش باش يشارك قدام بوتسوانا بعد ما أظهرت فحوصات طبية وجود مخاطر تستوجب عدم المجازفة، رغم أنه التقرير الطبي لناديه كان يؤكد جاهزيته. وأضاف أنه عيسى العيدوني عاد تدريجيا للتدريبات بعد معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة نهار بطبيعة مباراة أوغندا، وسيتم تقييم مدى جاهزيته قبل اللقاء. تعادل المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة بقيادة المدرب بطبيعة نبيل طرابلسي مع نظيره المغربي بنتيجة 0-0 لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة في مصر والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا. وكان المنتخب تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر 1-1 على أن يواجه في الجولة الثالثة منتخب مصر نهار 30 سبتمبر. لعبت البارحة مباريات المجموعة الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، 1-1 بين أريانا وملعب الجيبسي، 0-0 بين أولمبيك الكيف والاتحاد قصور السيف، سبورتينج المكنين تخسر قدام هلال رديف 3-0، شبيبة القيروان ينتصر على جندوبة الرياضية 1-0، أمل البوشمة ينتصر على نادي القربي 1-0، قوافل في القفصة تخسر قدام مستقبل القصرين 2-1، وأولمبيك مدين تخسر قدام القلعة الرياضية 2-1. المباريات اليوم الدولية في مختلف القارات، البداية بقارتنا الإفريقية الخامسة، سنترافريك تواجه بورغينا فاسو، وغينيا الإستوائية تواجه سيراليون، والزيمبابوي تتقابل مع جمهورية الكونغو. 8 تعليل كما قلنا تونس تواجه بوتسوانا. في أوروبا في الليغ دي ناسيون، بلجيكا تواجه فرنسا في قمة الجولة اليوم 8:15، في نفس التوقيت تركيا تتقابل مع إيطاليا، جورجيا تواجه أوكرانيا مع 17:00، 8:15 إيرلندا مع المجر، رومانيا مع البوسنة والهرسك، والسويد تواجه بولونيا. نرجع ما فيها بيس على نتائج البارحة. في الدنمارك انتصرت على بلاد الغال 2-0، صربيا تخسر قدام هولندا 2-1، ألمانيا تخسر قدام اليونان 1-0، والنرويج تخسر قدام البرتغال 2-2. على أعلن ريال مدريد في بيان رسمي أن الفحوصات التي خضع لها مهاجم كيليان مبابي كشفت عن تعرضه لفرض في تمدد العضلة الخلفية للركبة اليسرى، مشيرا إلى أن حالته ستخضع للمراقبة خلال الفترة المقبلة. ولم يحدد النادي الإسباني في المقابل مدة غياب قائده مفضلا التريث قبل اتخاذ قرار بشأن عودته إلى الملاعب. ذكروا أن كيليان مبابي عاد إلى العاصمة الإسبانية مدريد نهار السبت للخضوع لفحوصات طبية جديدة بعد مغادرته مباراة فرنسا قدام تركيا بسبب الإصابة، بعد ما شعر بآلام على مستوى الركبة وغادر أرضية الملعب قبل نهاية اللقاء. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ الشريف. إلى

0: الماج الماج على راديو ماج كالعادة مع بداية الأسبوع. بداية أسبوع موفقة للجميع. ساعتين من الأخبار الأكتواليتي، كل ما يهمكم أكيد تلقاوه تباعنا معنا كالعادة. أيضا مع بداية الأسبوع تحضر بحذنا أخصائية التغذية سندة حالي. سندة أهلا وسهلا، تحية ليك.
1: بونجور
0: عاصمة، أهلا وسهلا، مرحبا. كالعادة تكون حاضرة بحذنا مع بداية الأسبوع، كل مرة تختارنا موضوع من المواضيع اللي تهم صحتنا، اللي تهم صحة المواطن التونسي. اليوم باش نحكيو على الفيتامين بي 12.
1: ايش نحكيو على الفيتامين بي 12، النقص نتاعها.
0: ايواش
1: شكون العبيد اللي لازمهم يتفقدوا روحهم ولا يتذكروا الفيتامين بي 12، وشكون اكثر عرضه بلوتو للنقص هذايا، وعلاش يصير النقص؟ معناها زاد خاطر النقص مربوط بالتهاون، زاد من
0: تقصير، معناتها
1: تقصير سواء من ناحيه الماكله نتاعنا، سواء من ناحيه معناها ان نتغذاو على خاطر فما نواقص اخرى يترتب عليهم نقص الفيتامين بي 12.
0: خلينا نبداو به
1: الفيتامين. الفيتامين بي 12 والا كوبالامين بالفرنسي ولا بالعربي زيدا، وشنو وظيفته؟
0: شنو وظيفته في الجسم؟
1: دونك الوظائف يعمل برشا وظائف الحقيقه، مش وظيفه برك. هو المسؤول على تجديد الخلايا والانسجه نتاع الجسم نتاعنا، مسؤول على صنع الكريات الحمراء في الجسم نتاعنا، مسؤول على صنع زيدا النواقل العصبية، دونك عنده دور على الجهاز العصبي متاعنا، كيف مسؤول زيادة حتى على الديان وصنع الديان في الجسم متاعنا. دونك فريمون الفيتامين بي 12 يقوم راهو بعدة أدوار في الجسم، يعني مهم برشا. والنقص متاعه زيادة كيف يؤدي برشا حاجات، معناها برشا أعراض مهيش بالضرورة مربوطة كان بهو، مي حتى زيادة مربوطة بالأعراض عصبية، معناها يجنجمو أصلا ندخلوا في دومين آخر بعد ما نكونوا نعانيوا من نقص متاع فيتامين كهو، اللي هو يجب يكون حاجة بسيطة نقوموا بالتريتمون متاعها، نولي ونداويو في حاجات أخرين وإلا في أعراض عصبية أخرى. دونك العوارض الواضحة للفيتامين بي 12 قلنا بما أنه مسؤول على نقص الكريات الحمراء، دونك الأعراض متاعو كيف يترتب عليها كالتعب، الفشلة، نقص هذا كيف وإلا فقر في الدم، شحوب في الجلد، كيف زادا التهاب في الجسم، دي انفلاماسيون نشوفوهم في سورتو في اللسان، في اللسان والفم نتاعنا، تنميل ودقين في اليدين وفي الساقين. دونك والنقص هذا كيف الحاد في المخزون نتاع الحديد كيف يترتب عليه زيادة كيف تلف الاعصاب. هنا نحكيو على الاعراض العصبيه، دونك تلف الاعصاب هذايا يجم يؤدي حتى الاكتئاب، يجم يؤدي حتى الاضطرابات المعرفيه والنفسيه، يجم يؤدي حتى التوازن واختلال زيادة كلي في الجسم. معناها لهنا حابين نقولوا اللي بلوتو نقص الفيتامين بي 12 يجم يكون ماهوش مربوط كان فقر دم، معناها مش بالضرورة يكون عندي فقر دم باش نمشي نشوف الفيتامين بي 12، راهو يجم يكون ما عنديش فقر دم ولا نفس نتاعي لاباس ويكون عندي نقص في الفيتامين بي 12. يجم يوصل حتى عليه المشاكل المعرفية والنفسية، يجم توصل حتى الهذيان، يجم توصل حتى الخرف، ديمونس، فقدان في الذاكرة. لكن يقول لك راني نسيت اللي صار لي البارح الكل، معناها تو دانكو هو ما عندوش مشكله فريمون ملموسه ولا ماهوش متقدم في العمر،
0: لكن المانك نتاع الفيتامين هذا
1: اي فوالا، وعنده فقدان كبير نتاع الذاكرة ماهوش عادي. دونك لازمنا نتفقدوا راهو لهنا الفيتامين بي 12، خاطر اكثريه العبيد يربطوا فقر الدم اكاها ويكون مش مربوط بفقر دم، مي فما كارونس في الفيتامين بي 12. شكون العبيد اللي اكثر عرضه للمشكله هذه؟ اول حاجه المراه الحبله والمراه اللي ترضع. كيف العبيد اللي ياكلوا كان النباتي لي فيجيتاريان، زاد كيف هذوما اكثر عبيد عرضه للمشكله هذيا. العبيد اللي عندهم مشاكل نتاع حموضه، دونك هنا عندهم نقص في امتصاص الفيتامين بي 12 جينيرالمون. زاد العبيد اللي عندهم دويه تاخذوا فيها الانتر معناها عندنا دواء ناخذوا فيه ديما كيما الميتفورمين كيما لي موليكول اكتيف كيما الميتفورمين اكسيتيرا دونك هذوما دواء تاثروا زيد على امتصاص الفيتامين بي 12 وعاده طبيبهم المباشر يقول لهم راهو لازمني ناخذ الفيتامين بي 12 باش نعاون بها بدني كيف كيف العباد اللي تقدموا عامل العمر زيد لهنا تقدم في السن زيد عنده دور كبير العباد اللي عندهم مشاكل في الامعاء تاعهم التهابيه جينيرالمون لي مالادي انتستينال انفلاماتوار المالادي دو كرون لي مالادي سيلياك زيد كيف كيف كيف كيف زيد العباد اللي عندهم نقص في التخزين نتاع الفيتامين بي 12 مش بالضروره عندنا نقص في الامتصاص اما عندنا نقص في التخزين دونك العباد اللي عندهم مشاكل في الكبد العباد زيد كيف كيف اللي يتناولوا في الكحول بشكل مزمن دونك هذم اكثر عباد عرضه للمشكله هذه دونك لهنا الوقايه والا كيفاش نجم نحسن والا كيفاش نجم نحمي روحي من نقص هذا الكبير نتاع الفيتامين بي 12 اول حاجه لازم نحافظ على صحه الجهاز الهضمي نحافظ زيد على صحه الكبد معناها هذوما زوز لازمهم يكونوا لاباس باش
0: نجم
1: فوالا باش نكون حتى كيفاش ناخذ ولا باش ناكل حاجات فيهم الفيتامين بي 12 يصير الامتصاص نتاعهم ويصير التخزين نتاعهم كوم يلفو ثاني حاجه التغذيه دونك وين نلقاو لا فيتامين بي 12 نلقاوها اول حاجه في البروتينات الحيوانيه لهنا كي نقولوا بروتينات الحيوانيه اول حاجه الكبده دونك الكبده بانواعها معناها في الكبده البقري ولا كبده العلوش دونك الكبد راهو من اكثر معناها الحاجات اللي نلقاو فيهم فيتامين بي 12 ثاني حاجه الاسماك ثالث حاجه المحار ولي برودوي دو مير معناها لي فروي دو مير ثالث رابع حاجه اللحوم الحمراء الجيز زادا والعظام نلقاو فيهم زادا كيف كيف لا فيتامين بي 12 واخر حاجه الحليب ومشتقاته اي سورتو كي نقولوا حليب ومشتقاته البن وجبن اكثر حاجات نلقاو فيها لا فيتامين بي 12 دونك هذم اكثر حاجات
0: في التغذيه منصوب بهم ولازم نكونوا موجودين
1: فوالا ولازمها تكون موجوده التشخيص يصير بتحليل الدم بيان سور واحتياجنا اليومي من فيتامين بي 12 هي 2.4 ميكروغرام في اليوم لازمنا نوفروهم سواء عن طريق الماكله وكان عندي كارونس راهو لازمني نصلح بالدواء مع الطبيبي ولا مع المختص نتاعي سواء كي نقولوا دواء سواء علاج فموي والا بالابر
0: ولا بالابر
1: فوالا هذوما لي دو تيب دو تريتمون اللي موجودين اي فوالا هي نقص الفيتامين بي 12
0: هذا هو نقص الفيتامين بي 12 لازمنا نردوا بالنا اكثر ما يمكن والحفاظ عليه كما قلت انت سلوك غذائي معين ديما السلوك الغذائي عنده دور
1: لازمني نوفر الانفيت للميكله اللي فيها الفيتامين بي 12 في اليوم نتاعي
0: لازم يكون تو سامبلومون معناتها فوالا اعطيتهم انت ليست تقريبا تاع الغذاء اللي متوفر فيها الفيتامين بي 12 يعطيك الصحه سند حالي شكرا لك اخصائي التغذيه شكرا لك تلقاو الحوار كامل على صفحتنا راديو مات تونسي لايف سينو مواصلين معاكم احنا تحيه لكم الناس الكل راجعين يلا بعد الموسيقى
2: بلاد الفاحات والبحورات قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس عرايس السكر والزهر المقطر لهريسة الديري والفخار يختي على نابل

0: www.radiomettunisie.com. El Mag.
1: رجعكم من جديد ومصير معكم في الماك. تحية لكم الناس الكل. الخميس 1 أكتوبر انطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف.
0: نيوز اليوم.
1: تنطلق بداية من غرة أكتوبر 2026 المنصات الرقمية اللي خصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد. البنك المركزي كان حدد يوم 1 أكتوبر كأجل أقصى أمام البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض على الشرف، ولستكون وجوبا عبر هذه المنصات دون سواها. وأيضا بالنسبة للأشخاص والمؤسسات اللي سبق لهم تقديم مطالب كتابية للحصول على هذه القروض، سيكونون أيضا مطالبين بدورهم بإعادة تقديم مطالبهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض. وتتيح المنصة تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم الحريف وصلا في الغرض، بما يضمن ترتيب المطالب حسب سبقية تقديمها. والحريف لن يكون عند التسجيل الأول على المنصة مطالبا بإرفاق الوثائق، إذ سيتم طلب الوثائق اللازمة لاحقا في حال موافقة الأولية على المطلب والمرور إلى مرحلة دراسة الملف. وتعد سبقية تقديم المطالب أحد الإجراءات الأساسية لتضبط عملية إسناد هذه التمويلات، إلى جانب قدرة الحريف سواء كان فرد أو مؤسسة على سداد القرض. وأيضا كما قلت باش ينطلق الخميس 1 أكتوبر انطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف.
0: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
1: يلا سينو ومانسينو معكم. تحية لكم من الناس الكل. الماغا راديو ماد الموسيقى وراجعين.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه.

0: واصلين معكم في الماك، تحية لكم الناس الكل. نحكيه على فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة لاقتناء سيارات أجرة تاكسي كهربائية.
1: هات الصحيح، هات الصحيح.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي. تشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سريات المفعول اللي يمارسوا النشاط بأحدى ولايات الجمهورية تتراوح أعمارهم بين 31-59 سنة عن تقديم ملف الترشح شريط الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي بحسب جاء في البلاغ الصادر عن الوكالة. وتعتزم الوكالة تمويل اقتناء 24 سيارة أجرة كهربائية كحد أقصى، على أن يتم اختيار الملفات المطابقة للشروط حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف بين الجنسين. توضع الملفات في مكتب الضبط المركزي للوكالة أو ترسل نسخة رقمية منها عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في أجل أقصى 6 نوفمبر 2026، ويلتزم المنتفع باستخدام السيارة الكهربائية كتاكسي لمدة تقل عن 5 سنوات مع استرجاع المنحة في حال بيعها قبل انقضاء هذه المدة باستثناء حالة القوة القاهرة، فضلا عن تقديم بيانات استهلاك الكهرباء والمسافة المقطوعة إلى مصالح الوكالة كل 6 أشهر.
1: هات الصحيح، هات الصحيح.
0: يلا مواصلين معكم في الماك، تحية ليكم. بقيت فقراتنا شوية آخر الموسيقى ورجعين.
2: جمال انفاك دولار، انفاك دولار.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

ثريلر على راديو ماد. توا الخمسة خمسة راديو ماد. انتوما تسمعوا في راديو ماد.

0: الاثنين 28 سبتمبر بداية أسبوع موافقة للجميع الخمسة ودقيقة على راديو ميد. موعدكم في حصة جديدة من ميتام وتواصل حتى للستة امتع العشية. تحية للسادة المستمعين وين ما كانوا في نابل والحمامات اللي يتابعوا فينا على 100.0 104.1 في تونس الكبرى والكابونة 97.2 في الساحل. تحية زادة للسادة المشاهدين والمشاهدات اللي يتابعوا فينا على لايف ستريمينغ سبور براديو ميد وعلى راديو ميد تونيزي لايف. في ميتام اليوم باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني يواجه بداية من 8 متاع الليل منتخب بوتسوانا على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس في ثاني مباريات تصفية كأس أمم أفريقيا بعد التعادل مع أوغندا. الانتصار ولا شيء غير الانتصار للمنتخب الوطني التونسي. لكن قبل ما نحكيو على التشكيلة المحتملة على آخر أخبار المنتخب على منافسنا باش نبداو حصتنا بآخر أخبار الملعب النابلي من بجميع فروع وآخر أخبار كذلك الهيئة التسييرية. تحية صاع الحبيب وحلام في إخراج هذه الحصة وتحية زادة البشير بن عمر اللي حاضر معنا. أهلا وسهلا بشير.
1: مساء الخير فاضل. تحية لسي الحبيب, تحية لحلام, تحية للسادة المشاهدين, تحية والمستمعين أينما كانوا في تونس خارج تونس, وإن شاء الله نقدموا الإفادة. تحية لسي نزار هاوسل.
0: نطلبوا فيه ما يهزش زاد.
1: مرحبا بك سي نزار, توحشناك. مرحبا بك. مرحبا بك
2: في نفس الوقت. مرحبا بكم. مرحبا بكل مستمعي ومتفرجي راديو ميد.
0: احنا في جولة الرتار هذا عملنا موديفيكاسيون كناش نبداو بالمنتخب الوطني التونسي, دونك عملنا بلان بي باش نحكيو على اخر اخبار الملعب النابلي. بشير بن عمر تقابل مع اعضاء الهيئه التسييريه للاتحاد النابلي ولا الملعب النابلي لكره القدم, ما نعرفش شنو الاسم الصحيح. ساعة
2: فما جديد
0: شنو جديد؟
1: تقابلت مع السيد رئيس الجمعيه اللي نحييه من المنبر هذا السي سيف الدين قاسم. الاجتماع كان مثمر وكان اجتماع معناتها حطينا فيه مصلحه الكره القدم في نابل. في زوز كلمات باش نعاود نذكر فيسا اللي يكونوا المشروع هذا اللي تعمل استقلالية فرع كرة القدم. بكل تواضع أنا من الناس اللي مع برشا وخيان من 2008 قلت عدة مرات اللي أنا صرت عليه وفرحت اللي يكونوا تحقق. يبقى صارت مع اختلافات يعني في ثلاثة نقاط. اللي سمعته أنا نقلت المندوبية وحكيت مع سيف الدين قاسم كونوا الاسم اللي كونفيرمي في الرايد الرسمي. ما اللي فهمته كونوا ممكن الجامعة مازالت معترضة, لكن حسب المندوبية تقول كونوا هذا قرار رسمي بما أنه الرايد الرسمي تشرف عليه الوزارة الأولى, دونك ما فماش كلام. معناتها الاسم تحقق اللي هو الملعب النابلي لكرة القدم. وبالتالي أنا ما نجمش نكون ضد روحي, ضد المشروع اللي أنا خدمت عليه بوندون دي زاني دي زاني. دونك قلت عدة مرات إجا نحكيو, إجا للطاولة نحكيو, جاء سي سيف الدين حكينا في العديد من النقاط. خلينا كل ما هو مشكل يهم الأشخاص, لأن العملية ما تهمش الأشخاص, تهم مصير كرة القدم في نابل ومصير شباب نابل. أنا دفعت على أساس كونوا الملاعبية اللي ما نجموش ياخذوهم خاطر القانون يقول ناخذوا كان أربعة من كل صنف. إذا كان الاسم تحقق ملعب نابل كرة القدم, أنا مش نكون بجنب سي سيف الدين قاسم باش نواصل مع العمل لإقناع السلطات خاصة الجامعة لدمج كل الشباب الملعب النابلي في الكاتيجوري كل من ليكول حتى للسينيور. ان شاء الله ربي يوفقنا. ما نظنش ان الجامعه ولا السلط مش تمشي ضد المصلحه نتاع شباب نابل, هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه معناتها انا نتمنى كل الخير للمشروع هذا والسي سيف الدين قاسم انه ينجح فيه. نجاحه هو نجاح كرة القدم في نابل. ثانيا أنا ما عندي حتى خلفية ضد حتى إنسان موجود مع سي سيف الدين قاسم يعمل جلسة اللي هي النقطة الثالثة. هذيك شأن داخلي لي هو, ورغم اللي هو عرض عليا معناتها المسؤولية ويعاود يقول لي أنت المشروع خدمت عليه يزم تكون في وسط ويزمك أنت. أنا ما خرجتش من الملعب النابلي لأنه هو الملعب النابلي كرة القدم, دونك اسم الملعب النابلي موجود. دونك أنا وجودي في صلب الهيئة أو خارج الهيئة ما يبدل حد شيء في حبي وانتمائي للملعب النابلي. يعني مش نكون إنسان مسؤول قد كلمتي. الكلام تاعي اللي قلته من النهار هو بده يتعاود دخولي للاتحاد النابلي ثم خروجي المره الاولى لانه ما جددوش الاسم، ما بدلوش الملعب النابلي لكره القدم، مشيت ما غير ضوضاء ما غير مشاكل، مشيت للملعب النابلي الام وترأست معناتها فرع كره القدم لا اكثر ولا اقل. اليوم تعمل ما نجمش انا نجي نعمل لك العيني نتمزها، دونك ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يعاونهم، نتمنى كل الخير للملاعبيه وخاصه للملاعبيه اللي ولاو ليبر، نشجعهم ونقول لهم اقعدوا في ملعب نابل كرة القدم، هذاك مستقبل نابل، مستقبلكم، ما غير ما تمشيوا للاغراءات الزايده في جمعيات اخرين، هذا اللي يسمعوه مني انا وكهو، ما عنديش حاجه اخرى باش نقولها بعدها فيما يخص اللهم. كان عندك سؤال نزار
0: سيرش قد شفت الموضوع ملعب نابل ما عادش بنحكي فيه بتاتا، انا توا جمعيتي نادي رياض القلب،
1: ربي عينك خويا، ربي عينك
0: جمعيتي ان الملعب النابلي 1936 توا، ربي يوفقهم، نتمنى لهم النجاح، ونفان خواتنا واصحابنا من المسؤولين للمدربين، معنا حتى مشكل بالعكس نتمنى لهم الخير وكهو.
1: والمسار انت تتعارك في الكرش
0: صاريف
1: وابريتو تعاركوا على شنو لا انا عندي المبدا هذاك مشيت فيه، المبدا هو الاسم هو خلاص اللاعبين والمدربين، هذوما حاجتين اكدهم لي سيف الدين قاسم، وانا عندي لا توتال كونفيونس، ثقه كبيره فيه اللي كونوا اللي قالوا مش يعملوا، وانا مش يلقاني في ظهره.
0: اون اسبير ان شاء الله نتمنى.
1: انا عندي ثقه في الراجل، عندي ثقه، ما فماش علاش باش راجل مسؤول كيما
0: سي راجل محترم، سي
1: محترم راجل معناتها انسان ناجح في خنته، وما فماش علاش باش يجيني لي انا في العمر هذا باش يقول لي كلام ولا يبيع لي كلام، ما فماش علاش. انا نقول له ربي عينك، انا معاك نساندك في اي حاجه كانت، انا في الملعب النابلي مادام ملعب النابلي كره القدم موجود انا دائما كسوا مسؤول او مانيش مسؤول، ما يبدل حد شيء، ما يبدلش في مفهومي للانتماء وحبي للملعب النابلي، هذا فيما يخص كره قدم. فيما يخص الفروع الاخرى نحب نقول للناس الكل المبليه، صحيح الهيئه التسييريه وقع معناتها تاخير في اتمام الملف القانوني لدى السلطات الجهويه والمحليه، لا لشيء لانه الكاتب العام مرض، الكاتب العام استقال، الرئيس جاته مشاغل لبرا، لكن هذا ما منعش مش نقول لك حاجه ونفاجئ بها الجمهور الكل. لانه اول مره تصير كونه كل فرع مستقل قاعد يخدم على روحه. ها مش تعطيك بالارقام. اولا ناخذ فرع كره قدم ونحيي من المنبر هذا ياسين المغراوي وكامل الفريق اللي يشتغل معه. فريق كره اليد 10 ايام التالي جمعتين، نهار جمعه كيما عندي توا ما مش نعملوا فورفي. ما عندناش مش نلعبوا، ما عندناش حتى شيء، الاوراق مش مصبوبه لانه الهيئه التسييريه ما صبتش اوراقها. ايبا في بضع ساعات اتصلنا بالجامعه ووافقت، ونحب نقولها بدينا بدايه موفقه، ربحنا الماتش الاول، ربحنا الماتش الثاني ما غير ضوضاء، ما غير حتى تدخل حتى انسان.
0: صح.
1: الفرع رئيس الفرع واللي معاه خدمه كبيره على حساب عائلاتهم، على حساب فلوسهم، ويعطيهم الصح، وان شاء الله الجمعه هذه نربح ضد حمام سوس، ان شاء الله نولي تروس يتروى. بالنسبه لكره السل نفس الشيء، نحيي سي صاحبي تكيكي والخيال اللي معاه الكل، نفس الشيء قاعد نشوف وتبعوا الناس الكل، الفريق كره السله قاعد يريكريتي ينتدب، انت دابا قايمه، الجمعيه قاعده ترجع، الجمعيه قاعده تتمرن بكثافه، فما معناتها خدمه كبيره قاعده تصير، وزاده مش يتفاجئوا، مش صحيح خسرنا مع ليطوال، مي الفريق يبشر بكل خير، رجعوا لاولاده، ثم ما غير ما نقعد نسمي الاسامي، رجعوا من لعبية معناتها اولاد الملعب النابلي كل شويه يمرنوا ولا يلعبوا، وانا نهني الناس الكل كونه فريق كره السله بخير وعنده رجال واقفين عليه. بالنسبه للرجل نفس الشيء، سي بن مسلم، سي سفيان بن مسلم نينو، نحب نذكر الناس راه سي سفيان ماهوش هو ولا انا، احنا ولاد الملعب النابلي، ماناش رجال اعمال وعندنا المليارات، سي سفيان بن مسلم قايم بعمل جبار.
0: تحيه لنينو.
1: اي نعم تحيه كبيره ليه.
0: كله خير. مش اول مره، انا كل عام وحدهم، انا يعطيهم الصحه.
1: الرجبي مش من تو، مش من جنين من قبل، حد
0: كل عام دوبلي
1: حتى من عهد سي علي الاندلسي، الكل نشكرهم.
0: الصحه الناس كلها.
1: اي سي نينو تو قاعد يجمع يلم في الشمل. الجمعة ذي ولامس عمل بادرة هايلة، لم ليزونسيان تاع الرجبي،
0: شفتوا عملوا ماتش،
1: عندهم اسوسياسيون وعملوا ماتش، وتلمت الناس الكل يا محلاها، وشافوا فطروا مع بعضهم وعملوا لمة وعملوا قاعدة كبيرة ودرسوا فيها وضعية الرجبي وشنو لازم يصير في الرجبي. يعني هذا علاش قلت الكلام هذا، نفتح قوس انا مش نحاسب العباد. الهيئة التسييرية وما هيئة التسييرية، أول نساء أخويا الهيئة التسييرية دي على الجيت مرتين دعينا الجلسة عامة انتخابية ما تقدم حتى واحد، هاي اش نعمل؟ خليوا جمعية تضيع في الفراغ؟ احنا راه تقدمنا مش نلوجوا في المناصب، تقدمنا باش ما نخليوش فراغ، وقاعدين نخدموا. قلتها قداش مرة، ان شاء الله بعد شهر يا خويا، مش بعد شهرين وثلاثة، هي التسعيرية لمدة ثلاثة شهر. يا خويا اجا قدموا قائمة، تفضلوا على البلاصة، احنا واجبنا كونه ما نخليوش فراغ، قاعدين نتحملوا في المسؤولية كما يلزم. على حساب خدمتنا، على حساب وقتنا. بعدين يجيك يخرجك انسان يقولك ده شنو الرئيس دراوين وفلان استقال. يا خويا يرحم والديك، بالله يسمح لي سي فاضل، مش نحكيها بكل صدق. السيد هذا باش نسميه عدة مرات شوفيه يتهجم في فيسبوك. نهار انا داخل الباتيسيري نلقاه، مشيت له انا قلت له خويا السلام عليكم، قل لي شنو المشكل، كان غلط معك خلت له بالسماح. ما طاولهاش الحكاية، قال لي لا وما لا يا خويا، قال لي تكلمت في الجلسة، يا خويا ذاك في الجلسة العامة، إجا في الجلسة العامة واحكي، أونتور لاباج، أونتور، ما ديت له يدي، نعاود كيما البارح ولا اليوم، تهجمات على التس، يا خويا إجا خذها، إجا اخدم، وحاجة أخرى بربي، نقولها لك بكل لطف، أنت مسؤول في جمعية، مسؤول في جمعية أخرى، اش بيك لاهي بالملعب النابل؟
0: نتجاوزوا،
1: لا ما يسالش، خلينا أنا ما نتكلمش في القفاه.
0: ولكن فما حاجات كيما تعير لهمش أهمية يكون من الأفضل.
1: لا ما يسالش، خليني نقول للشعب النابلي، خليني ما هو خاطر ثما صغار تتأثر. خويا احنا علاش نتعاركوا؟ يا خويا ايش؟ مرحبا
3: سي بشير، سامحني الكلام هذا والله لا يفهموك وتضيع في وقتك، خاطر كون
1: انت
3: قلت مئات المرات شايفهم في المئة واحد
1: مره اخرى، خلينا نقعد نحكي على الناس. اخوي ايش
0: المره 101 والاخيره؟
1: الاخيره واخر مره خويا، هذه جمعيه
0: المره 101 والاخيره
1: خويا، هذه جمعيه انت في عود تضرب الهيئه التسيريه، راك انت مسؤول، نجم يضربوك في جمعيه اللي تخدم فيها انت. ايش اخوي ماك تحب الملعب النابلي؟ ايش اخوي تفضل، مش انا مش نعينك، تفضل ادخل، ولا إجا عاوننا، ولا إجا لومنا، أما إجا لومنا في نطاق معقول، في طاولة، في رينيون، في جلسة عامة.
0: سي بشير، أي عمل راهو إنساني، مش تلقى هيت، مش تلقى ناس معاك، وش تلقى ناس ضدك، وتلك سنة الحياة
1: معناها. ما يسالش، أنا والله اللي يقلقني، يعني أكثر واحد كلا ضرب المدة ذي شهرين ولا شهر ونص ياكل في الضرب، ما يقلقنيش. أنا مش ناكل في الضرب كيما توا، أنا قلت نزيد نعاود نقول لهم، وليت أمين مال زاد، هي خاطر عام ناول ما لميتش برشا فلوس من الملعب النابلي، هم شد أمانة المال باش نزيد نصور برشا فلوس اخرين. يزيو لا عيب راهو، خلينا نسكروه مره واحده، اختانا مع الفيسبوك. انت وقت تحب الملعب النابلي ايجا اخويا، والله نطلب منك السماحه، وايجا اخويا خذها البلاصه. انا وكان مش مفهوم انتماء نتاعي الملعب النابلي، مش دخلني، كنت رايض على روحي انا، شو دخلني في الحكايه هذوما؟ انا مش نقعد، ما عندي مشكله حتى مع انسان.
0: واضح سي بشير،
1: ولذا اخويا انا نتمنى من الناس الكل، ها اخويا قدموا، اعملوا قائمه، يجاو اخدموا، اعملوا قائمة على ثلاث سنين، وربي يعينكم، تلقاني انا وراكم في ظهركم نعاونكم. نهار اللي عندي مش نقد، نهار اللي عندي نقد تو كي تجي الجلسة العامة، نجي الجلسة العامة ونغسلوا اللانج نتاعنا في دارنا، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل، وربي يهدي الناس الكل، وربي يهدينا على بعضنا.
0: امين ان شاء الله.
1: عاش الملعب النابلي
0: ان شاء الله، عاش الملعب النابلي. اقل من ثلاثة ساعات على انطلاق مباراة منتخبنا الوطني التونسي امام المنتخب البوتسواني، التشكيلة المحتملة، اخر اخبار المنتخبات، نزار زاد رجع دروسه، وش يعطينا اهم نجم نقولوا خصائص المنتخب البوتسواني بعد هذا الفصل.

0: www.radiomettunisie.com.
1: Il m'étend
2: à la radio.
3: كما قلنا منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه بداية من 8 متاع الليل منتخب بوتسوانا بداية في على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس. قبل ما نحكي على الكورة قبل ما نحكي على التشكيلة نحب ناخذ رأيكم في التصرف اللي قامت به الجامعة التونسية لكرة القدم. اللي احنا ديجا البارح حكينا على المهازل, فما مهزلة أخرى البارح وأنا قاعد نخمم فيها أنه المباراة هذه أمام المنتخب البوتسواني بريفيو كانت تلعب في الكاميرون وإلا في بوتسوانا, يعني منتخبنا الوطني التونسي يلعبها على الإكستيريور. باتفاق مع المنتخب البوتسواني والجامعة البوتسوانية تقرر إقامة المباراة الجولة الثانية في ملعب حمادي العقربي في رادس, وبعد التعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الأوغندي. شنو باش ترسي؟ باش ترسي ثلاثة مباريات الأخيرة لمنتخبنا الوطني التونسي في تصفية كأس أمم أفريقيا, ثلاثة البر
4: الإكستيريور ثلاثة,
3: يعني المباراة الأخيرة تنجم تكون حاسمة بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي حسب القرعة الأولية كانت باش تكون في ملعب حمادي العقربي برادس, فإنه حاليا باش تتلعب في خارج تونس. صح, النقطة هذه نجم نضيفوها مع مزايا واكتشافات وفتوحات المكتب الجامعي الجديد.
4: والله استنسنا احنا اخوي فضل وتعودنا, ومش كل يوم ساعات كل ساعة تطلع مهزلة. بون نجم تأثر نجم ليه توا معليك كان تربح اللي ماتش متاعك الكل تقعد شو واصل ماتش بوتسوانا على الاكستيريور, واللي الحقيقة متاع ربي بالروندمون تاع ليكيب ناسيونال والشيء الواقع في الجامعه والمنتخب صعيب لو كانت تنصر لبرا سورتو في اخر مقابله وسورتو كي تبدا منحصر الحكايه بينك وبين المنتخب البوتسواني. خويا انا ما عادش عندي ما نقول في الحكايه هذه, خليني نحكي فنيا كهوي فاضل والمهازل استانسنا بها
3: من الخبر ولكم التعليق بشير بالعمر.
5: خليني نفهم الساعه معناتها كانت بريفيو الحقيقه ما عادش تبعها الجامعه انا خاطر ما فماش
3: المباراه هذه كانت بريفيو على الاكستيريور تلعب ما تلعبش في تونس.
5: وعلاش ولات في تونس؟
3: الجامعه التونسيه طلبت من الجامعه البوتسوانيه انهم يبدلوا بين بعضهم.
5: معناتها بوتسوانا ترشحها؟
3: شنو بوتسوانا ترشحها؟
5: علاش معناتها؟
3: معناها المباريات الأخيرة المنتخب الوطني التونسي ولو كلهم خارج ملعب حمادي العقربي.
5: علاش ما لعبتش ماتش في بوتسوانا برا وبعد تعرف روحك وين ماشي؟
4: وعندك ماتش في الأخر بالكل تعمل حساباتك جيتك
5: هنا. أنت توا عبارة تشخط أنا راني ما حدش باش نترشح هاني باش نجيك الغادي توا وشكون قالك باش تربحها أنت ساعة هاي كاميرا بعد تجي باش تربحها غادي. أنا أغزل لي شو ما كنتش ربما قاسي المرات الأخرين على الجامعة. لاني نعرف برشا كواليس وتتكلم كلمه وتبدا انت مسؤول في جمعيه ها يهرسوك عندهم خيوطه في البلايص الكل في الرابطه في درا شكون ومنين الدور تاكل كف. خويا اسمعني انا مصلحه تونس قبل روحي انا وقبل اي جمعيه, الجمعيه تجي بعد ليكيب ناسيونال. انا قلتها من الاول ونعاود نقولها هذه خطا سلطه الاشراف من المفروض معناتها اللي يغلط نحاسبوه, احنا اللي مش يغلط اللي يعمل كاتاستروف وفضيحه لتونس ريكومبونسيوه نزيد نقولوا يعطيك الصحه وبارك الله فيك وتحبش بلا صغرى. يا سيد الوزير خطا فادح باش يحسبوا لك التاريخ مرورك انت في الوزاره هذه معناتها خلى نشوفوا اتعس مكتب جامعي واكبر فضيحه صارت لتونس وهذه باش تحملها انت لانك انت ما خديتش حتى موقف. قبل كان اللي قبل اللي قبل كان يخوف فينا بالفيفا ظهرت حكايه الفيفا بعبع.
3: لا ماش فزع
5: مش
3: فزعة حكيت فيفا صحيحة ولكن
5: في الشأن الداخلي ما عنده حتى دخل.
3: لا ولكن الولاء المطلق لوزارة الشباب والرياضة من طرف أعضاء المكتب الجامعي خلاها مش فزعة, ولكن تدخل السياسة في الجامعات بصفة عامة هو أمر ممنوع, ولكن بعد ساعات الولاء والخنوع والخضوع يكون أقوى من القلب.
5: شوف سي فاضل شفناها في العديد من الدول وقت يبدا الشان داخلي صوت الاشراف تدخل, هذه لغة ما تدخلش معناتها الدويله في دوله زي جامعه كره القدم هذه رئيس الجامعه القديم عمل فينا كيما حب الكلمه ذيك
3: ربي يفرج عليه.
5: لا لازم ايش عندي فيه ربي يفرج عليه كانوا مريض ربي يفرج عليه مش هذا موضوعي ما عندي ما حتى مشكله. انا عندي مشكله في رئيس الجامعة مش في الشخص. في الشخص ربي يفرج عليه. رئيس الجامعة الكوارث اللي عايشين فيها دو
3: حققنا عديد الإنجازات.
5: يا أنت عندك أنت كما عندنا 120 مليار لقينا روحنا مسالين. يزين يا رجل خاطر ما نحبوش نحاسب وإحنا في كل شيء حتى في الشأن العام. المسؤول اللي يغلط تخليه يمشي يبقى برا سافر البرا.
3: فبالله سؤال صريح وواضح. الوضعية نتاع كرة القدم التونسية خير من الوضعية وقت كان وديع الجريئة
5: مي كله بمكياج.
3: لا لا جاوبني بالعام أم لا باش خلينا على الأقل نفهموا بعض لأنه زاد بعد ساعات التهجم بصفة مجانية.
5: لا اسمعني شوف ما فماش أنت تقول كل عمل إنساني فيه الباهي وفيه الخير. شوف احنا رينا كان
3: ولكن كي نعملوا الحوصلة متاع فترة وديع الجري كان هناك نجاحات رياضية ونجاحات مالية.
5: زوز كلمات نقولهم لك. لو كان اللي تبناه في عهده صحيح راه ما طاحش. بنيك تبناه فونداسيون على عروس صحاح ما طيحش. اللي يجي بعد يكمل. ما تقوليش انت غسلني كلمة.
3: خلينا
5: معز الناصري ولا حسين جليح هذوما الكل كانوا معاه هو
4: السيد. زاد الحقيقة سي باشير نقاطعك في ساعة كانت الفيدراسيون كانت عندها هيبة وحضور خير من هكا برشا كسوة ونيفو معنا في إفريقين أو حتى عالمين فهمت حتى الترتيب حتى الميزانية حتى يعني النتائج كل شيء كان خير برشا.
5: خليني مش نعطيك نلفت لك انتباهك في حاجة. المكتب الجامعي القديم اللي كانوا فيه خرجوا من الباب دخلونا رجعونا
4: اغلبيتهم معك اغلبيتهم عندك عن نتائج وعلى الهيبة
5: معتها يا إن كونتينيتي شمعتها هما كانوا
3: لا بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم الأعضاء هذوكم كانوا مجرد بياتق والرئيس الفعلي والوحيد خليني نحكي يا سي بشير أنا قطعتكش
5: لا سمحني تفضل
3: صحة بشفاء والرئيس الفعلي والوحيد وباللغة الفرنسية باللغة الجستيون لديو لبير نقوله هكا يعني هو اللي يعمل كل شيء
4: فاتق
3: الناطق هو وديع الجري البقية هم مجرد البقية هم مجرد بيادق واللي يقوله الرئيس أنا الحكاية هذو ما عشتهم راه واللي يقوله الرئيس هو اللي يمشي
5: معناتها انت تحب تقولي انت النائب الرئيس اللي هو تو نائب رئيس زاد وقت كان في عهد الاخ
3: لا يبل لا يعل
4: يعطي افكاره برا
3: لا يبل لا يعل
5: يزي رجل في الطوش يبدل في الملاعبيه تقولي لا
3: اي لا يبل لا يعل
5: يزي
4: من القرارات القويه
3: من ناحيه الهيكله والاداره
5: ما دخلنيش في السياسه كان يجبد لك الموضوع تاع السياسه تو تعرف شنو الموضوع لا يا رجل
3: باهي سي بشير خلينا نحكيو على الكوره ونحكيو على المنتخب البوتسواني
5: ما نساش خرجتني من الموضوع خاطر
3: الموضوع توسع وانا مازلت
5: لا مش ناخذ 30 ثانيه خاطر باش الناس تفهم
3: لا فهمناك اللي انت ضد وديع الجري واضحه الرساله واضحه
5: ضد وديع الجري ريت المشكل فين ديما شخصناها انا ضد السياسه نتاع انسان يخدم انا ضدك السيد هذاك في سياسته
3: هي
5: اما في طريقته في العمل
3: لكن
5: السماسره واللي صار الكل في عهده هو ما تقوليش مش في عهد حمودة بن عمار هزينا كوب دافريك عندنا الشيء ذا مش نكمل كلمتين هكاو
3: حمودة بن عمار هو اللي هز كوب دافريك ما بدا عليه هذا
5: توريت كيف
3: بدا عليه هذا كنت
5: بقول هكا توا
3: ما تحب نحكيوا الحقائق
5: لا ما شنو الحقائق قيمه ثابته سي حموده بن عمار
3: قيمه ثابته
5: وكي مشينا سد
3: هذا لا شك فيه
5: كي مشينا 96
3: ولكن كانت فما اراده الدوله من الرئيس الاسبق هي اللي خلات المنتخب الوطني التونسي يتحصل على كاس امم افريقيا الوحيد
5: لا الرئيس الاسبق عرف شكون يختار واللي اختار من كل نبدا من الفضائل اليونس الشتالي اللي تحب عليه رجال دوله وعندهم مفهوم الانتماء للفريق الوطني ما نهضموش حق الناس حموده بن عمار بالعمل والاجتهاد هز كوب دافريك ما ردوهاش بن علي جهبت زفر في التيران ولا شري الربيت لا مش صحيح وقت الجينيراسيون صحيحه ملعبيه صحاح ملعبيه جرينتا ما لا عندك البعزيزي انت تو موتور يجري على اليمين وعلى اليسار اللي عمره ما كان يعرف يدريب البازيز
3: سي البشير
5: ما عطيتنيش 30 ثانية باش نقول
3: انا حطيتك اكثر من 30
5: ثانية لا 30 ثانية باش نخدم بها خويا
3: تفضل
5: انا ريت ليكيب ناسيونال تو ما لازم معاش نجم نحكي على المكتب الجامعي لانه انا توجهت للسيد الوزير ما خذاش قرار باش يتحمل هو المسؤوليه وصوت الاشراف هي تحمل المسؤوليه باش الناس هذوما يعبثوا بالكوره ومازالوا موجودين في كراسيهم واللي يتكلم يطيروا له راسه واي واحد في جمعيه يتكلم ما عادش يسكروا عليه البيبان والرابطه نتاعهم تسكر عليه البيبان ولذا انا الناس هذوما ما نعترفش بهم وما همش جامعه عندي انا وفات صلاحياتهم لازم يطيشوا مع كامل احتراماتي للاشخاص
3: مع كامل احتراماتنا للاشخاص انما نسى نلعب وحدنا على قبل ما نحكي على تشكيلة منتخبنا المحتملة اللي بنسبة 99% بشكون هي الأساسية مقارنة بالمباراة الفارطة. برشا تغييرات باش يصيروا على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، وهذا يؤكد مرة أخرى أنه معين الشعباني كان يعتقد أن نقاط مباراة أوغندا لن تحتسب. يعني كي نشوفوا التشكيلة هذه وتشكيلة براتيكمون كان أيمن دحمان ومنتصر الطالبي وإسماعيل الغربي، شوف أنه معناها
4: تسعم العبيات بدلت
3: تسعم العبيات بدلت. فهذا يأكد أنه معين الشعباني كان في باله
4: يجرب،
3: مش في باله يجرب ومباراة أوغندا لن يحتسب فيه النقاط، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. شنو نجم نعرف على بوتسوانا؟
4: بوتسوانا ما عنديش يعني خبرة أفريقية كبيرة، معناها منتخب ديما يشارك في تصفيات لكن بدون جدوى خليني نقول. مي درنيرمو تحسنت شوية، ودرنيرمو شاركوا في الكوب دافريقيا اللي في الماروك 2025 ثلاثة هزائم. مي زادا ولاو يحبوا كل الكوب دافريقيا يحبوا يشاركوا، جمعية دي جون أغلبيتها هما براتيكمون تاريخهم كامل 2012 شاركوا في كوب دافريك، وكوب دافريك الثانية 2025، معناها زوز مشاركات يعني في تاريخهم. جمعية فاضل تحسنوا شوية، كان تلعب البلوك ويعني تحاول على الترانزيسيون. توا الانترونور الجديد متاعهم اسمه صعيب الحقيقة، ولا يحب يعني يستحوذ شوية على الكرة ويحب يلعب كرة وميم طون يستغل يعني المساحات. بار اكزومبل اشتغل كونتر ليكيب ناسيونال منتخب تونسي أو منتخب أقوى منه، يلعب البلوك وبعد يستغل تاكيا تاكي للمساحات الفارغة، معناها التحولات الهجومية، وساعات ينجح كما نقولوا كونتر المنتخب الليبي نجح فيهم على مرتين في الشوط الأول. ونفس اللاعب هو موريمبو يلعب في الوداد البيضاوي هو اللي سجل زوج اهداف، معناها براتيكمون معنا من
3: وعندهم شويه سذاجه. انا تفرجت في الدقائق الاخيره لمباراه منتخب بوتسوانا والمنتخب الليبي، يعني طريقه اللي تحصل بها المنتخب الليبي على ضربه الجزاء في الدقائق الاخيره ياسر نايفتي، معناها الحقيقه وكانه ما فماش نضج ولا خوض تكتيكي.
4: صحيح منتخب يعني
3: منتخب صغير، منتخب متوسط،
4: مع كل احتراماتنا لبوتسوانا منتخب متوسط ما عندوش خبره كبيره. حتى اللي جوار متاعه محصورين بين زوج جمعيات في بوتسوانا هما جوان بانغ غالاكسي اسمه نعرفش كان تقطو صحيح ولا، وجمعية أخرى براتيكمون حتى عملت ريشيرش صغيرة الملاعبية يا في الفريق هذا يا في الفريق هذا، مع ملاعب برك يلعب في الوداد وملاعب يلعب في بطولة جنوب أفريقيا. منتخب الحقيقة محدود مي المنتخبات هذه اللي ما عندها ما تخسر يا فضل تقلق يسيرتو كل ما يقدم الوقت وما تسجلش كل ما يعني ما يقلقهمش يرجعوا ل 11 التالي. خلينا نحكي يعني بلوك الكره البلوك يديجاجيو كره وين جيت، وعندهم تروازا تاكون يعني قويين، عندهم يعني قويين فيزيكمون ينجموا يقلقوك، معناها منهم الملاعب هذا موريمبو هذا هو فضل. ما
3: باش
4: نعطي انا جوست حاجه برك النجم نتعود الاطراف نتاعهم يا فضل، انت قلت محدود المنتخب يعني محدودين جدا الاطراف نتاعهم، لي زارير نتاعهم تعبين برشا، وكان تحبوا كان نحبوا نتعداو فاسيلمون نتعداو على جنب.
3: اللي فهمته من كلامك المنتخب هذا منتخب ضعيف ومتوسط، فان شاء الله بعد المباراه معناها مع بدايه من 10 نتاع الليل ما يوليش منتخب كبير ويولي منتخب
5: برازيل.
4: الواقع يقول هو منتخب محدود.
5: بربي فضل نسلك انت ونزار وقت يربحونا هنا في تونس شكون ممرن راني فينا وقت؟
3: على ما اظن نبيل معلول، على ما اظن.
5: والتشكيله شكون؟
3: تشكيله
5: ذكرهاش؟
4: الحقيقه لاعب لا ما نذكرهاش. مين؟ لحمين في الكاج.
3: تصورش دحمان.
4: طالبي اي
3: 2022
4: اي
3: 2018 لا مش دحمان
4: 2022 ولا 2018
3: لا ربحتنا بوتسوانا
4: وربحونا مره غادي زاد في بوتسوانا
3: اي في بلاونتاي
5: يعني
4: بون ذكرى خانتني.
5: اسكو حبيت سؤالي ليك انت كتكنيسيان الجينيراسيون هذيك اللي عند نبيل معلول والجينيراسيون هذيا من هي اقوى ذيك ولا هذه؟
4: بيان سور انا الحقيقه كل ما نزيدوا عام قد ما الجينيراسيون تضعف الحقيقه
5: دونك معناتها هذا ياكد لك انه ماهوش فريق ضعيف مادام ربحنا في كل وقت هذاك وربحنا اللي روتور.
4: سي البشير ما عادش فما حتى فريق نجم تقول عليه ضعيف، وخاصة في الوضع الحالي للمنتخب، معناها حتى فريق متوسط والدليل أوغندا
3: لا مش حتى في الوضع الحالي للمنتخب، في الوضعية الحالية أنه منتخبنا ولا منتخب ضعيف
4: بالضبط.
3: خلينا نسميه الأشياء بمسميات
4: الحقيقة يا أخويا فاضل. قدام بوتسوانا ما نقولوش منتخب ضعيف، احنا نقول منتخب متوسط أو تحت المتوسط. منتخب بوتسوانا الحقيقة منتخب محدود توا قاعد يلقى في روحه، والحقيقة لعبوا كوب دافريك في 2025 في المغرب ولاو يحبوا ديما يشاركوا، معناها اليوم راهم يقلقونا
5: بالكثير. كي قارنوه بالفريق الأوغندي
4: منتخب الاوغندي يفوق عليه الحقيقه في في برشا حاجات
3: وغض عدا تقاليد زاد الرياضيه اكبر
4: فما ارث كروي في برشا حاجات
3: وديجا في المعنى في المنطقه نتاعها ديما اوغندا هي الفريق المهيمن غادي لا ما نجموش نقارنوهم خليني نعطيكم التشكيله المحتمله واخر اخبار المنتخب صار الخبر الاولاني امبارح نزار نحكي انا وياه قلت البونتا نحب محمد صادق قديده ولكن للاسف
5: يضرب.
3: صادق قديده تعرض للاصابه غادر طرابلس المنتخب وباش يغيب عن الملعب زوز اسابيع على كل هذا بالنسبة لصادق قديدة اللي تعرض الإصابة دونك
4: حازم المستوري
3: في حراسة المرمى باش يكون أيمن دحمة للمرة المباراة الثانية على التوالي معين الشعباني يعطي الثقة في أيمن دحمة يعني ما نجم نقوله ما رضخش للشيء والحملة اللي صارت على أيمن دحمة ويتم تثبيته ساعة كقرار معاه أنه دحمة هو يكمل المباراة الثانية وإلا فما عندكم رأي مخالف
4: أنا مع الاستمرارية أخويا مع الاستمرارية وديما نرجع نقول مع احتراماتي للحراس الكل الحارس بون نيفو تكنيك ما مش بعض على بعضهم مي دحمين يفوق عليهم بالإكسبرينس وبال يعني بالخبرة خلينا نقول
5: نفس الشيء شوف احنا ما نجموش نوليو في بلاصة الممرن الساعة ساعة فما ساعة لفورم دابور ماش خاطر مش يتعنت ضد الجمهور يحب زعما انا كلمتي تمشي
4: لا وعنده مدرب حراس هو اللي ديسيدي
5: يعني راح. يعني يخدموا اون ايكيب يعني يعرفوا يحطوا الزوز يقيموهم هما يغزروا في كل وقت هذاك ما يغزروش انت في جمعيتك وانت في نهارتها انت معايا في التمرين جمعه كامله ومش توس دونك انا معاه وشوف لا ستابيليتي كيما قالك في العالم نجمه معروف جارديان نيميرو 1 وبرا ياكل حدا ثلاثه الجمعة اللي بعدها يلعب
4: في المنتخبات
3: بالنسبة للاستابيليتي في حراسة المرمى موجود لكن خلينا نبداو بمركز بالمركز المركز اليسار علي معلول باش يكون هو الاساسي في المباراة
4: حكينا ديجا البارح قلنا في الماتش هذا علي معلول هو اللي ساعد خير حتىش تلعب لوفونسيف اكثر
5: مش معتز النفاتي تنحى
4: النفاتي رير دروا وشيرني تنحى
3: مش
4: شيرني
3: شيرني تنحى وعلى الجهة اللي يملى هذا نجم نقوله مفاجئ الناس كل كانت تستنى يا النصراوي يا النفاتي يا فاليري
4: النصراوي
3: ولكن حسب الحصة التدريبية الأخيرة فإنه محمد النصراوي هو اللي باش يكون الظهير الأيمن الأساسي في مباراة الليلة
4: اللي هو أكسيال لدوميتير
5: في
4: كان في السياسيس توا يلعب في كرواتي على ما أظن
3: واضح في محور الدفاع منصر الطالبي وآدم عروس نفس
4: استمرارية
3: نفس ثنائي المحور لكن لودو كولوار هما اللي يتبدلوا في وسط الميدان نلقاو عيسى العيدوني معاه الفرجاني ساسي والحرس القديم نجم نقوله وملعبية الخبرة ومعاهم أنيس بن سليمان وسيف الله الطيف تم الاستغناء على خدمات محمد علي برمضان تم الاستغناء زادة على اسماعيل الغربي نلقاو القدام
4: على اليسار
3: في بلاصه تونكتي وحازم المسوري هو اللي باش يكون راس الحربه يعني
4: او نيفو دو لاتاك عندك الطيف يمين مسوري بوينت وعلى اليسار الغربي هكاك
3: اسماعيل الغربي ممكن
4: يدخل النجم يدخل
3: ممكن ينجموا زاده يبدلوا المراكز اسماعيل الغربي يطيح ورا لاتاكو سيف الله الطيف ممكن ياسر في التغطيه يرجع هو على اليمين برشا
4: المركزيه المنظمه ذات
3: لا مركزيه المنظمه ولكن معين الشعباني نجم نقولوا كي تشوف التشكيله هذه
4: تشكيله محترمه
3: افضل من تشكيله مباراه اوغندا
4: الحقيقه افضل ويعني تفوق على تشكيله اوغندا بالنضج والاكسبيريونس
5: تو ديبون لا فورم دو عيسى العيدون
4: عيسى العيدوني الحقيقه سي البشير النوعيه نتاع الجوالات هذوكم حتى ماهوش في التوب فورم نتاعو بالقلب وبالجرينتا راهو يعدي طرحه ويعاونك بالقدا
5: ما نظنش باش يكون اخيب من برمضان
4: لا ما نظنش يكون اتعس من راني خضيره
5: ولا من راني
4: خضيره
3: لا وخلاف هذا انه وسط ميدان بوتسوانا على ما اظن لا فيه لا سيدروف لا دافيتس لا ملاعبي في
4: جمعيه محدوده دبارة. عندهم ثلاثه تاكونات باهين يقلقوا شويه مش باهين معناها يقلقوا شويه جمعيه محدوده لازم نحطوها في بلاصتها تاع سكور هذه باش نرجعوا الثقه شويه لرواحنا حتى للجماهير
5: باش كيمشيو الغادي نمشيو زاد فافوري
4: صحيح خاطر هنا حتى كي تربحها هنا انا زيرو راهي غادي باش تطمع فيك هذوما تعطيها
5: سكور
4: كما كانت الحقيقه
5: كما كنا
4: قبل بون تو نحكيو نسهلوا في الامور اما قبل الحقيقه بوتسوانا تاكل في سكور ثلاثه اربعه
5: اوغندا
4: فماش اوغندا كيف بون تبدلت الخارطه نتاع الكره تبدلت
5: مش بدلت احنا
4: واحنا زاد حتى تو الوضع نتاعنا سي البشير ماهوش ما هوش به الحقيقة مي على الأقل في الليتا دي سبريم تاع الملعبية خلينا منتخب أقوى منتخبات هذه الحقيقة باش تمر علي على حتى العامل النفسي عنده دور كبير تدخل أنت الماتش يعني فرد نيفو أنت وبوتسوانا ولا خايف منها ريش تخلقك برش
5: هذه لازم تلقاها عند الملاعب
4: بيانسي
5: مش عند الممرض.

0: 45
1: تقريبا،
0: يعني ممكن ياسر ملعبي وحيد من المنتخب الوطني التونسي على سبيل الذكر العياري ولا اسماعيل الغربي،
1: حتى يعني هو احتياطي
2: ايه. قدم الكل
0: قدهم الكل
1: قدمه. هو لو طلع لهم الكوتا باش وصلها واحد فصل والملاعب اللي مشي للويداد سينو يعني صفر فصل بون. هذه ارقام ما عندها مضيف على التيران وعلى يعني حتى
0: اي كما كنشوفوا قيمه تسويقيه بعيد على بعضها
2: انت بالسيفز بتربح
1: ما عندك حتى حل يعني كان
2: حتى حل.
1: الحقيقة الماتش هذا اللي بشي رجع الثقة للملاعبية للجمهور حتى للإطار الفني معين الشعبيني وبشي خليه يخدم فريحية يعني.
2: والله كان مطرش مانع على الجمهور
0: ماي.
2: من الحاجات ما فهمتش علاش ما حتى كتاب لعايش انت ثلاثة أجيال دوق تقول لك يقدموا ولا نوخروا قبل المنتخب التونسي يلعب في تونس كاملة يا خويا ريتو في فترة المنتخب التونسي في المنزل في المنزل وصل في المنزل صارت له نفس المشاكل قبل حتى قبل ولا يلعب في سوسة لعب في صفاقس لعب في المسير خليك تمس جماهير تونس كل
0: المركزية
2: اخرج يا خويا من تونس ونقول لك عليه تمشي لأي بلاد من هذوم يتعب بالك استاد وتجيك ناس الجمهور يحب يوري يروحوا اللي هو جمهور
1: وجمهور فما جمهور يجيك ما ينجمش يتنقل الرادس باش يجيك غاديكا يعني انا مع الفكره راه مي ما عندكش
2: لا لا عندنا يلعبوا
1: تيليتكو يلعب متعبه برشا
2: يلعب شويه تيراس فيقس
1: يلعب تيراس فيقس مي شويه تيراس فيقس يعني جماهير 15000
2: يزي
1: ماكسيموم
2: وخدي جوك 15000 في في في في رادس بالعكس كي تلعب في رادس كي تحط فيها حتى 20000 يظهر الفارق
1: جاحي مرادس شي سي بشير يدخل رادس يخرج خاص
0: تاريخيا
1: لا اوغندا
0: تاريخيا تاريخيا المنتخب البوتسواني واجه منتخبنا الوطني التونسي في 8 مناسبات زوز مرتين في التعادل زوز هزائم لمنتخب الوطني التونسي وأربع انتصارات يعني كابيلون ما ماتش على زوز ينتصر المنتخب التونسي تعادلنا مرتين وخسرنا مرتين هل التاريخ عنده قيمة في مثل هذه المواجهات الإرث الكروي عنده قيمة
1: بالطبيعة
0: يعني أنت توا من نزار كي تدخل سواديزون كابيتان تاع ليكيب ناسيونال وتدخل الملعب رادس وتتلفت على اليمين تلقى المنافس نتاعك وانت عارف انه تاريخيا المنتخب الوطني التونسي عنده اسبقيه بسيكولوجيه عنده اسبقيه تاريخيه هل هذا ينجم يسهل عليك المباراه ولا لا قيمه لهذه
1: لا عنده قيمه بون ماهيش قيمه كبيره مي عنده قيمه على الاقل تبدا بها في لونتام دو ماتش نتاعك وديجا حكينا انا تو سيد بشير لازم الملاعبيه يدخلوا للتيران في ليتا ديسبري نتاعهم اللي هما متفوقين واقوى من بوتسوانا والواقع والتاريخ يقول هذايا باش تلقى منتخب باش يقلقك باش تلقى منتخب سيرتو طمع فيك كي يشوف اوغندا عملت مع كيكس فيرتس باش يطمع فيك وزاد سيد بشير انت لهنا باش تبدا الماتش يعني تحطه في بلاصتو تخليه في يعني في في الدفاع نتاعو وكما قلنا يعني في الاتحاد السبري نتاعك الهجوم ثم الهجوم والانتصار كان كما قلنا باش تخلي الوقت يقدم وانت باش تلعب اللاعب السلبي وتخليه يطمع فيك راه باش يقلقك بالقديه بالقديه بالقديه وما نستغربوش بعد كان نلقاو يعني نتيجه سلبيه هذا هو
2: انا نضيف مش نفسر النقطه اللي قلت عليها انت فاضل هذه السيتيونار ما دوبل ترانسونت راك تبدا عندي اسوندو عليك فما فرق بين انا راني اقوى منك ومش نهرسك ولا داخل معناتها مش معتبرك
1: صحيح
2: داخل مش معتبرك تخسر
1: لا في نفس الوقت نحترموا المنافسه
2: صحيح حتى كلام 10 ماتشات رد بالك اللي تحقر وتموت به
1: انا اقوى منك اما نحترمك
2: اما راني لا اقوى منك
1: نحترمك.
2: لا اقوى منك ومش نوريك لي انا اقوى منك
1: صحيح
2: ندخل باش نهرسك من المال اما مثلا انت ليش عندي فيها بوتسوات لا لا تفاجئك وتتعدى اكوتي
1: ما عادش حتى منتخب احنا سيرتو احنا تونس نقولوا باش نعطيو سكور خاطر الحقيقه الواقع ما تنجمش تعطي سكور
2: وزيد الحاجه اللي هي اللي تخوفك تو المنتخب تم في شهر ولا قد ايه تو قداش عنده هذه ممكن سبع حصص
1: لكن ماكسيموم
2: يعني مازال تاك الاوتوماتيزم وكل الحب بين بعضهم مازال ما يعرفوش بعضهم ماشي كيفيقوا بعضهم يعني كي تاكل بونتو
1: تدخل بعض
2: شنو
1: تدخل بعض يصير لك يعني تكتيكيا تدخل بعضك يعني.
2: خاطر مزيت هي باش تنجح الجمعيه الملاعبيه تحب بعضها تولي تولي تغير معناتها نمشي نغطي عليك حتى انا من غادي نرجع نغطي عليك خاطر كي تبارك بونتو راه احنا الكل مش ناقص
1: وذا المفقود في ليكيب ناسيونال دارني رمى ملكم دو موند توا تحس كل واحد يلعب بروحه واعطيني انا نعدي الروندمون تاعي نعدي ماتش بي باش الجمهور ما ينتقدنيش معناها وكان ربحنا ربحنا ما ربحناش
2: نمشي معك الابعد
1: هذا اللي خلى علي العابد يعني وبرشا ملاعبيه
2: نزيدك عليها كلمه
1: يعملوا
2: هذه صح حالك هكا عرخام يلعب باش ينجم يطلع بالي اخر في جمعيته ولا من جمعيه يمشي للجمعيه مش معناتها زعما ما شككش في الناس الكل أما الأغلبية يزم يخدمون مع الناحية هذه.
0: صحيح.
2: ألعب الساعة

0: على بلادك، العب للدرابو، العب للمريولك اللي لابسه، تو تجي نتيجه بعد، ما تخممش في جمعيتك، حط ساقك، حطها ساق، ما تخافش.
1: سيرتو سي البشير، نقطه تاريخيه مهمه بالنسبه تاريخيه للمنتخب البوتسواني. بوتسوانا باش ترشحت الكوب دافريك في المروك 2025 عملت اكس يعني 1-1 مع المنتخب المصري في القاهره.
0: ايوه
1: ها، معناها مش غريب تعاود تعمل ريزلتا كيما ذيك في راتس،
0: خاطر
1: اللي هو نعرف احنا ملعب القاهره والمنتخب المصري يعني عنيد جدا في الميدان نتاعو، عملوا معاه 1-1 غادي وتاهلوا يعني الكوب دافريك. هذه نحطوها بعين، ناخذوها بعين الاعتبار يعني،
0: خاطر يعني زار يلعبوا سون كومبلكس،
1: ما عنده ما يخسر،
0: فهمت كي سون كومبلكس،
1: ما عنده ما يخسر،
0: هو يكور
1: اللقم اللي يقلقوا سي البشير جماعه،
0: يلعب كره للكره راهو ذاك اللي يخوف،
1: ما عندهمش تاريخ كبير يلعبوا عليه، وميم طون تلقاهم موتيفي يحبوا يعني يشاركوا في الكوب دافريك الجايه، هذا اللي يخوف.
2: بوتسوانا منتخب يخوف
1: خوف خوف بالنسبة لنا احنا، خلينا يفضل يفضل لنا المروك ولنا الجزائر الحقيقة ولنا السنغال ولنا مصر الحقيقة،
2: اوكي
1: يخوفنا،
2: ولكن إذا منتخب بوتسوانا يخوفنا فنحن بالحق في القاعة.
1: هذاك واقع الله غالب.
0: فاضل خويا ما عملتش أنت 5 و6 و10 ماتشات بنفس ليكيب، احنا بينا ما نعرفوش فيها ليكيب.
2: ما عطيتونيش رأيكم على التشكيلة الأساسية.
1: التشكيلة عطيتك أنا فيها رأي بون باختصار، التشكيلة المثالية.
2: علاش باختصار؟
1: ما عندك ما تحكي برشا يا فاضل خويا في الحقيقه نتاع ربي معناها.
2: باهي نسالك مثال، نحطك في الاطار، حتى هو نجم نخرج انه في الظهير اليمين لا يعاود الفاليري ولا يجيب النفاتي ويجيب النصراوي اللي هو اكسيال ثالث. بالطريقه هذه عملها جوكروا صبري لموشي وقت اللي جاب الحاج محمود.
1: الحاج محمود
2: يعني يتبدل معين، يتبدل لموشي،
1: نفس الافكار تقول انت؟
2: نفس الافكار. اعطيني تفسير وحيد انه يخلي النصراوي اليوم يبدا اساسي في التشكيله الاساسيه.
1: انا حاجه برك قبل النصراوي، كيف انت بار اكزومبل النفاتي ماكش يعني ماكش مقتنع به، باش نرجع فيت في عزالوني ماكش مقتنع به، مع كل احتراماتي لزوز ملاعبي، تعيط لارير دروا اخر نورمالمون، فما لي زارير دروا في تونس اللي بلوز موا عن النفاتي، توا النفاتي يلعب ديفيزيون 2 في السويد، اللي هي ديفيزيون 1 في السويد مش بعيده على لا لا لا يعني على البطوله نتاعنا، جوست
2: لا بعيده
1: في لا في التيرانات في النظام اي، اما ككوره ما مش بعد علينا. الحقيقه ما فماش علاش تعيط للنفاتي، فما انت هنا الحقيقه تو الشعباني حسن روحه شويه مع الجماهير اللي طالب بالزعلون الحقيقه، مش مقتنع به، ما عندوش النيفو نتاع الكيب ناسيونال. حاجه اخرى هو هنا اللي انا زاده مع
2: اي ما زاده ما ردوش قضيه غيث الزعلون،
1: مانيش نرد فيها انا
2: قضيه امه، وكانه كفو غاب على المنتخب التونسي.
1: انت لهنا حطيت روحك يا فاضل الواقع، سامحني سي بشير باش نعطيك الكلمه، انت لهنا حصرت روحك،
2: اي اوكي
1: انت لهنا ماكش لا ماكش مقتنع بفاليري، ما عطاكش روندمون، بدلته بعده النفاتي دوزيام ارير دروا، ما لعبتو الجمل وما لعبش حتى في كوب دو مون، تلعب فاكسيار على اليمين، باش تلومك لعبات تحب ولا تكره، ما تجيبش الكلمات لروحك، هذا هو واللي يقلقوك ما يخليكش تخدم مرتاح.
0: انا زيد ناكد لك هنا المشكل هو صار، وانت عطيت الفرصه للجمهور والجمهور عنده حق عليك وعنده حق باش يخمم كيما يحب.
1: وقتاش يسكت الجمهور؟ كي اليوم محمد النصراوي عادي تروح به يعطيك الصحه، جبت لنا فكره جديده
0: قبل ما نوصل لذاك، احنا بيدنا من الجمهور، احنا بيدنا مش نمرنوا في الفريق الوطني، احنا بيدنا ما نعرفوش الخفايا، احنا بيدنا نحلوا حسب اللي نعرفوه اجتهاد،
1: ما نعرفوش الحاله يعني حتى البدنيه اللي
0: نلعب بها. داكور، دونك هو ممكن كان من الاول معمل على النفاتي شو اسمه؟
1: ما كانش
0: معامل عليه النصراوي، خاطر سي سيري سيرتان جربوا في الماتش دابليكاسيون،
1: اكيد
0: سي سيري لا دوني ساتسفاكسيون،
1: حتى في جامعته لعب فما تراح لعب مرير درو
0: النصراوي، سي سير مش اعتباطي حطوا غاديك جربهم الزوز القهوة. اما هنا المشكله ديما مالوريزمون خساره، معناتها حبيته يبدا ما عنده حتى مشكله معين الشعباني، مي يا خيبه المسعى كان النصراوي ما يمشيش مليح،
1: هذا يخلينا نحكي فيها بعد الماتش. خاطر كان
0: عندنا ماتش. ربي يوفقوا النصراوي.
1: امين.
0: مش معناتها نكاية مش معناتها في الزعلوني، الزعلوني يستحق ليكيب ناسيونال. نخليها غادي الباج هذه نهار اخر نحكيو فيها.
1: نحكيو فيها.
0: النصراوي ان شاء الله ربي يوفقك.
2: باهي. وانتم تحكيوا هكا والزعلوني ومهيبة الشامخ والشيء اللي صار ضد الدحمان. هل تشوف انه من الممكن انه يصيروا حاجات كما هكا في ملعب حماد عقل ببيرادس الليله في ماتش بوتسوانا؟ تتوقعوا انه مازال نجموا يصيروا هتافات على دحمان ولا على اي لاعب اخر في المنتخب؟
1: انا خليني نحكي بايجابيه على الاقل. انا نتصور لقطه حتى الجمهور من بعد حميم حتى الناس اللي عيطت وقتها على دحمان نتصور من بعد كي شافوا رواحهم وسمعوا رواحهم وسمعوا المحللين والصحفيين والمدربين يعني كونتر وندوا بالحكايه دي نتصور اليوم اشتعلها في اجواء باهي المقابل نتصوره والله اعلم. ماش نستغرب شيء.
0: الحل الوحيد انا نطالب الجماهير اللي متعقله والجماهير اللي تحب ليكيب ناسيونال هما يكونتروا الناس اللي موجودين كان مثلا قدر الله يعاودوا يعملوا خاطر ماك تعرف الصغار ما تعرفش مخاخهم راه
1: بيان
0: سور ينجم شد صحيح انت تحكي على الدحمان لعبته مش نبدا نعيط عليه لازم الجمهور باش الدحمان يقعد اون كونفيونس الجمهور اللي يبدا اكثر منهم هما
1: دحمان يسبورتيو في دحمان
0: فوالا وصفقوا عليه سينما مش تحطوه في النار هكاك ولا ما عملنا شيء.
1: ودحمان سي البشير عنده الخبره يعني وتنقل في ملاعب وهدفوا ضده يعني ديزيكيب اخرين معناها نصور انا ما يقلقوش الشيء هذا اما احنا نحكيو على الجمهور وعلى التصرف نتاعو غير حضاري وسيرتو كيم ناسيونال يعني تصرف ماهوش به خاطر الملاعبين الكل في المنتخب بنسيبورتيهم وندزوا معاهم
0: ان شاء الله
1: كي نرجعوا للبطوله ونكوروا كونتر بعضنا يعني جمعيه الكل هذه ما يصيرش تصير حاجات يعني
0: وهذا باش يتعمل ان شاء الله. الاقتراح اللي قلته انت ويقولوا فيه العديد من الناس يمنعوا اي واحد داخل مريو الجمعية يلزم يمنعوه مهما كان صفته ما يدخلش مريو الجمعية
1: لا ترجي لا افريقي لا نجم لا
0: سياسي
1: انا منتخب جي مريو المنتخب ولا مريو السامبل يعني
0: حط عباية تبيع المريو وليش برا بدل مريو لك ودخل
1: هنا احنا ماناش ضد حرية الاشخاص اما الحقيقة هنا ضد حرية
0: ما تعرفش يعملوا لك يلبسك مريول من اللوطه وبعدين يحي مريول الذاك
2: لا اخي انت بس تجبره باش يبين
1: باش مش تجبره سي البشير باش تطلب منه يعني
2: بكل هذه حريه شخصيه سي
1: حريه انا قلت لك
0: ما هي الكتله كل حريه شخصيه احنا اسمعني حريه شخصيه بركه جات في البلاد حريه شخصيه الكلام السفاه في البلاد حريه شخصيه اعمل اللي تحب حريه شخصيه سب الرئيس سب
1: هذاك علاش علاش
0: سي الحريه الشخصيه
2: عنده الحنين
0: في امريكا ما فماش هذا
2: عنده الحنين للنظام السابق ما قبل
0: ليش دخلنا في النظام لا لا لا اسمع ريت راهو بين الحريه رأي الديمقراطية هي تطبيق القانون هذه مش فاهمينها تونس اسحب روحه الديمقراطية نعمل اللي نحب
2: الديمقراطية الحقيقة ما تتمشاش مع تونس لأنه
1: الحقيقة معك
2: لأنه فما أغلبية زادة يتحكموا في مصير أشخاص أخرين فهذا
0: يا سي يا ودي
1: الديمقراطية شكون قال الأغلبية ذيك صحيحة
0: يا سي المعلم
2: خلينا نسكر
0: فرنسا 250 سنة قعدت باش وصلت للطرف الديمقراطية اللي تحكي عليها الوهمية اللي بعتها لنا تدافع على إسرائيل ضد غزة وتقول الديمقراطية الديمقراطية
2: خلينا نسكر القول هذا وغزه غزه وفرنسا والديمقراطيه نخليهم على جنب وحازم المستوري حازم المستوري براتيكمون لعب اقل من 90 دقيقه مع الترجي الموسم هذا
1: زوز اشواط لا لعب مقابله المرسى لعبها كامله في راتس
2: مباراه المرسى كامله
1: لكن
2: مش كامله
1: 90 دقيقه
2: بدا من الاول بعد مش هبط دانو
1: لعب يعني شوط كونتر شبيبه العمره لعب مقابلة كونتر مستقبل المرسى ولعب شوت كونتر نادي الرياضي بحمام المرسى
2: المباراة الأخيرة
1: الشوط اللي يعني ورى فيه حاجة به هو كونتر العمرة سجل هدف مقابله المرسى ماهوش في الروندمون اللي تستنى فيه الجماهير مقابله حمام الانف عمل شوت والحقيقه بين عليه التعب والارهاق البدني ماهوش حاضر فيزيكمون وهذا سي نورمال ما كانش يلعب مع جمعيته يعني ماهوش حاضر
2: اليوم نلقاه اساسي في تشكيل
0: حازم ايش نقول لك
1: خاطر ما عندكش
0: لا ايش نقول لك
1: قديده مصاب
0: فما حاجه وانت تعرف حتى ممكن فاضي يعرف فما جوارات ملعبيه تقام نار موقده في الليكيب نتاعها ما يشحوش في الليكيب ناسيونال نعطيك على سبيل المثال هادي بياري فماش بونتو العاده كل ماتش في الليكيب ناسيونال ما عطاش المستوري نحس فيه احسن في الليكيب ناسيونال
1: واهدافه يعني والبريستاسيون نتاعو قبل هي اللي تشفع له مي نحكيو احنا تو ياسين البشير ما عندوش برجع كره في ساقي مش حاضر بدنيا مي المستوري حتى واحد يشك يعني من ابرز مهاجمين اللي عندنا سورتو
0: عندك شو
1: نفتقر للمهاجمين
0: عندك شو ما عندكش اعطيني بوت
1: عندك شو نجم نحكيو في بعد ماتش بوتسوانا ديما نعاود نرجع للمره
2: لكن حاليا بعد اصابه قديده شكون بقى؟
1: عندك حق كان حزب المستوري اللومي ما ورا حتى شيء المقابله الاولى قديده هو الابرز مهاجم مصاب
2: واللومي هل نعتبروه اون بوانت اللومي؟ تنجم تعتبر اون بوانت؟ حسب الطريقه اللي فرجت فيها وكانه 9.5 اقرب منه اللي
1: سترايكر انا نعتبره ملاعبي ماهوش تاع منتخب مازال في الوقت الحاضر
0: شو مش ندخلوا
1: في البوست نتاعو
0: شو ندخلوا معايا 12 شوات مالها
2: شواط
1: مش حاضر زاد اكثر من الستوري اي مش حاضر
2: شواط ما لعب حتى مباراه تاع
1: البطوله الليبيه مازال
2: البطوله الليبيه مازالت ما انطلقتش معناها واللي يمشي ليبيا تقريبا يخسر بلاصته في المنتخب الوطني التونسي
0: لا متخوف انا على الفريق
1: مش في المنتخب في المنتخبات الكل يرى في البطوله الليبيه الحقيقه اللهم يبدا يعني فالور سور يعني بعض ملاعبية من نسميهم حتى من بلدان أخرى مي تمشي البطولة الليبية اللي عندهم انتظام في
2: يعني
1: في البطولة متاعهم لا ما تفهمهاش البطولة متاعهم مرة بثلاثة مجموعات مرة أربع مجموعات
2: مرة بلاي أوف مرة بلاي أوت
1: عادي ياسر البشير تكونش تلعب ماتش لحد الجاي تصير فيها حاجة البلاصة هذيك نأجلوها ولو يلعبوا في البرة في مصر لعبوا فما نهائي لعبوا تعملوا في إيطاليا
0: فهمت
1: بين النصر وبين النجم على ما أظن اللي يمشي ليبيا هذا هو ماديا الاكثريه
0: فما حاجه انت انا عندي ثقه في تحليلك قلت قد ما تفرجت في بوتسوانا قلت عندها ثلاثه لاعبين القدام صحاح
1: يقلقوا شويه
0: دوك انا خوفتني بارابور كي ناخذوا جور بار جور اللي عندنا القدام واللي عندهم القدام يعني احنا ما نوجعوش بالملاعبين
1: لا احنا خير منهم الحقيقه
0: بربي.
1: باشواط القدام ما هم عندهم ثلاثه ملاعبين ياسر بشير صغار في العمر
0: ينجموا
1: يقلقوك معناها تعطيه انت الاسباس
0: هما شنو دي تكنيسيان معناتها
1: باهيين ماهمش خايبين في ساقيهم كورجيه سورتو عندهم الاندفاع البدني وعندهم انجاجمون فيزيك قوي معناها كان باش يلقاو الاسباس في كونتر في ترانزيسيون هكا ونبداو احنا ماناش منتظمين التالي نجموا يقلقونا
2: باه
1: باش يسجلوا نتصور اليوم برونوستيك ليس
2: نذكركم بالتشكيله المحتمله
1: نجيبها صحيح يتهرب
2: نذكر بالتشكيله المحتمله مازال عندنا الوقت صديقي نزار ايمن دحمان في حراسه المرمى محمد النصراوي على اليمين منتصر الطالبي واد معروس في محور الدفاع علي معلول على اليسار عيسى العيدون الفرجاني ساسي انيس بن سليمان وسيف الله الطيف في وسط الميدان اسماعيل الغربي حازم المستوري في الهجوم خليني نسألك سؤال فني اكثر منه تشوف هكا 4 3 3 4 2 2 3 5 2 3 4 3 لانه الحقيقه ما كي تشوف الملاعبين ما تشوفش فما خطه واضحه
1: بون نعرفش واضح هو ابار وستيران كيفاش باش يلعب اسكو
2: باش يلعب زوز
1: اسكو باش يلعب سونتينيل عيدوني ودوريليور بن سليمان والفرجاني وهو الاقرب باش المعنى هذا اسكو باش يلعب دو بيفو اللي هما العيدوني والفرجاني قدامهم بن سليمان تحت لاتاكون يعني كريجيسور خليني نقول مش واضحه مي بين 4 3 3 وستيران بن سليمان وعيدوني واللي باش يمشي يعني في النظر هجومي اكثر اللي هو بن سليمان بوكس تو بوكس والفرجيني باش يقعد دايس العيدوني يعني قدام الاربع مدافعين هذا هو الاقرب
0: ثلاثة رسائل برقية
2: ثلاثة
0: رسائل برقية في سافي
2: هذا التجواب الاول
0: الجواب الاول للملاعبين لا 5 7 2 لا 6 6 7 سمعني كلمة
1: الربح اليوم
0: تربح ما تشويك تجري في التيران بالمريولك اخرج ما يسالش خلي يعوضك لا تحكي لي لا انا عملت بوزيسيون ولا ما عملتش بوزيسيون لازمك تربح تحب تحط اسمك اربح النقطة الثانية يا معين شعباني خويا ربي عينك ربي وفقك تعرف شو عندك ملاعبية تعرف انت كيفاش موتيفي الملاعبية نتاعك دونك جي كونفيونس اون فو بالنسبة للجمهور نقول له يا جمهور راهو الوقوف مع بلادك ماهيش مزية راهو انت كي مش راك تجي ضد الفريق الوطني راك ضد روحك راك تقعد تبكي غدوة حتى وليداتك الصغار ما لقاش واش يتفرجوا اقف مع الجماعية يلزمك انت جمهور باش تسند انت رقم 12 انت لاعب رقم 12 لاخر لحظه حتى 0-0 لاخر لحظه عاون جمعيتك انسى الفريق نتاعك وعاون الفريق الوطني وتحيه تونس
1: حط روحك في بلاصه نربط بكلامك حط روحك في بلاصه الملاعب هذاك تصور انت تكور في التيران يعني وتتلف تلقى ولاد حومتك وعائلتك يعني يهتفوا ضدك هذا شيء الحقيقه يمس الملاعب تحب ولا تكره الملاعب يلحم ودم باللي يبدا يعني البوتونسيال نتاعو راه يتمس يعني
0: الجمهور يعطي الروح
1: سيرتو في رادس في يعني عقر دارك تسمع جمهور يهتف ضدك ماهوش حلول الحقيقه نتمناو يعني التوفيق للمنتخب التونسي وانا عندي ثقه اليوم اللي فما رياكسيون باش تصير وباش ننتصروا على المنتخب البوتسواني اللي ولينا خايفين منه مالوريزمون باش ننتصروا عليه يعني بسكور
2: البرونوستيك بسكور قداش بسكور؟
1: انا نتوقعها اليوم 3 بلاش 3 1
2: 3 بلاش 3 1 سي بشير
0: 2 بلاش
2: 2 بلاش باهي الفائز من في المسابقه هذه باش يخلص حاجه نهار الاربعاء
1: رابح باش يخلص
2: بيان سور اي
1: باش نربحوا
0: نربح انا نخلص انا
2: بيان سور اي
1: ديجا عندك مبروك ما خلصتوش
0: ما جيتوش نعمل لكم
2: انا نعرفكم اهلا
0: يا سيدي يا خويا يجاوب عائلاتكم ما تحبوش اكثر
1: من انا لا خليك مرحبا نحب نجي وحدي
2: انا نعرفكم
1: انا وحبيب وفضل
2: انا نعرفكم الاهل الكرم
0: الدعوه موجهه للفريق التقني كله احلام وخويا الحبيب
2: واضح
0: باهي سيدي تعمل روند كيما هكا عشان
1: باه مرحبا بلي ما نخليوش كان كليم وننظروا فيه
0: اي وقت كنت لوس تو الفيلي
2: واضح
0: مرحبا بكم في
2: تفضل سي باشا
0: لو كوان دي ستار لو بتي برانس حمامات شارع المصف باي مرحبا بكم فما جو كبير موسيقى وفن وزمن الجميل وماكله باهيه اي نومبيونس انتيم اي سيليكتيف
1: الله المستعان
2: واضح يعطيك الصحه نزار
1: عايشك فاضل
2: شكرا سي بشير
0: لك الله فيك
2: شكرا لحبيب واحلام نتقابلوا ان شاء الله نهار الاربعاء بدايه من الخمسه نتاع العشيه من هوني الوقت نتمنى الانتصار للمنتخب التونسي وحظ اوفق للجميع باي باي
3: بلاد الفاحات والبحورات قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات نيابوليس ودورة عالجرة بالكاليس عرايس السكر والزهر المقطر الهريسة الديالي والفخار يختي على نابل في المنار les compétences نتاعك ou de forme à l'métier نتاع اليوم. Cette rentrée, GoMyCode قدم لك برشا parcours pratique في l'AI ou data. AI Development Bootcamp. AI for Professionals. AI de Marketing. AI pour le software. AI pour la cybersecurity. Ou كان تحب تبدا بالباز, مرحبا بي. Excel, Office, Design, Data Analytics ou Certification, Microsoft ou LZ, Cloud ou Meta. Catalogue كبير تنجمو تزيدو تتعرفو عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني وتنجموا زادا تقراوا معانا اونلاين pour plus d'informations كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com

كيلر على راديو ماد. توا الستة متاع العشية. راديو ماد. الموسيقى على راديو ماد.

tunisie.com Radio Med الموجة اللي تزهيك راديو ميت الموجة اللي تزهيك.

0: أنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار اثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: راديو ميت الموجة اللي تزهيك.

0: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: الموسيقى على راديو ميد.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

0: ميد هيت.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

المزيكا على راديو مان. ساعة راي.

0: الفرصه على راديو ميد.
1: Astro, no.